ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّى

هو يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا

الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

الغائبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

أقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرعاة.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أعوذ

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له. له الملك وله الحمد.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية: 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضاً عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضاً قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضاً متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي ورد إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شنو يصير؟ لو ركبت هي معاه شنو بيصير معناه في الكلام هذا؟ وأنا نبي نمشي معاه بكرة، كيف نتصرفوا؟ بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات طويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي. فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق يقع، الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقول احنا من المسافة هذه ومشت معاه أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقول هنا إذا مشت معاه راه بيقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه، يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق، هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق عليه، وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس، تفضل أخي يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
3: نعم،
4: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار وما كان الله، شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يقل في العدد؟ وعرف السؤال يا شيخ
3: شن هو العذاب؟
4: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم، أي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
3: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق قراه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته، لأن هذا من سوء العشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابها في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي، وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه يقول لك ما دام أنت تطلق كل يوم وديما على لسانك أراه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح، والحكم الشرعي أن الطلاق يلزم صاحبه سواء كان هو من المكثرين في إيقاع الطلاق أو من غير المكثرين، يعني هل هو يعني يأتي على لسانه في كل وقت والله هو لا يفعله إلا بين الحين والآخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين أم لا. طيب عندنا الأخ إدريس من مصراتة، تفضل أخي إدريس.
5: ألو.
3: أيوة تفضلوا.
5: أيوة السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا رب يا سيدي. والله ينورك
3: الله يحفظك الله يحفظك
5: إن شاء الله ربي ينصر خيينا في غزة. الله يرفع عليهم الهم والغم. اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمة السلسة. اللهم فرج على خيينا في غزة وفي الأقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد أجمعين. وفرج على بلادنا وانصف بلادنا. والله يا شيخ والله توب نسلك بالله عليك. نحن تو المواقف بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف. توب بالله عليك. الزاوية خرجتها يقصوها بالطيران فهمت والله يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذه ما قمص في البلاد بيدمرونا منين فيها ولا في مسؤول طلع وضح الأمور ولا في قائد من قائد الجيش وضح الأمور لهالشعب. وخيينا استغيثوا في الزاوية الطلبة يجروا والمدارس منهارة ومنهارين يعني وليبيا يعني قاعدة في أشد الأزمات من الوقود ومن السيولة. هذه الهجمة اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا الناس ورونا شنو صاير في ليبيا منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا. نحن في عولتنا في جهة فرحانين بهالشهادة مسؤولين وفرحانين بنجاحهم وفي الزاوية مسكين في حالة يعلم بها ربي الطلبة.
3: إن شاء الله نتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله.
5: حاج دريس بالله عليك يا شيخ نبوه بارك الله فيك يطلع المسؤولين يوروا شنو وضع فيه. يا أما الشعب الليبي يطلع يرفع راية الجهاد يا أما يقولوا منبطحين نحن راو ناخذوا في الأوامر من إسرائيل ومن أمريكا ومن الكذب ترم هالبعث المشؤوم. الله يعطيها ما ينزحها. الله يعطي الدعوة. الله كل من أرى أنه يهلك بلادنا ودمار بلادنا الله يجعل كيده في نحرة ويجعل تدبيره في
3: حاضر حاضر
5: حاضر حاضر
3: إن شاء الله. آمين آمين. شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. سلام الله. إذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الأفعال أو من الأمور التي انتشرت بين الشباب للأسف وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش. ونبهنا إليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه. المعلق عليه في السؤال التي سألته الأخت هنا أن هي تركب معاه مسافة طويلة زي ما ذكرت هي من البريغا البنغازي راس لانوف البنغازي إلى غير ذلك. هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافة طويلة مع زوجها. والمعلق هو الطلاق. فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا للأخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم. السلام عليكم. يقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيا أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن ولي 3 دورات شهرية لم يمسني. ما حكم هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق وهو يعني الهجران. هذا تكلمنا عليه أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة. فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب نأخذ سؤال هذا الأخ عبد الله من الأصابع. تفضل أخي عبد الله.
6: السلام عليكم. صحيح الشيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
6: بارك الله فيك. بارك الله عني يا شيخ.
3: آمين فيكم. بارك الله.
6: والله عندي سؤال يا شيخك ونبغى نسألوك ونستفسر منك.
3: تفضل تفضل.
6: أنا عندي جوزتي يا شيخ صاير بيني وبين هيك ممكن نسوي تفاهم باهي.
3: نعم.
6: والجوزة هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
3: نعم.
6: جاء والدها وأمها وقالوا نبغى نرفعها معانا تقعد حزانة فترة تغير جوها مش عارف شنو وإذا بها مشت حرجت معاش بالترجع باهي.
3: نعم.
6: طالت المدة يعني قاعد فترة ممكن شهر أو ما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع يعني كلمتها وبعثت لها وبدأت لها وتعالي وش فيه وما في شيء ومو طيبة ورجع لبيتك ويعني الخلاف اللي حاجة بسيطة نغيره منها ويعلم الله نبو العشرة ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل ما ركبت راسها وقلت أنا ما عاش نبي نرجع يا شيخ حمام.
3: نعم.
6: إذا بقى بعدها توصلت معها بعدها بفترة نكلم فيها قلت لي أنا خلاص ما عاش نبيك وأنا ما عاش نبي نرجع وأنا تحدى كلمتك ما عاش تمشي علي وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت طالب الطلاق هو ما عاش عنده عليك كلمة وبترجع لي وأنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس يا شيخ خلي أنا قاعد يعني جوزها ولي أمر هذا اللحظة هذه فهمت لكن هي يعني تحس إنه يعني أنا ما عاش عندي عليك كلمة تمشي بدون اي شيره مني ولا كلام ولا
3: نعم نعم. طيب انت انت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
6: لا لا بصراحه لا وصلناش لمراحل هذه.
3: طيب ما شنو سبب ذهابها لبيت اهلها وعدم رجوعها اليك؟ شنو خيرها ما عادش تبي تولي؟ شنو داير لها انت؟
6: والله يا شيخ بالنسبه لي انا ما فيش حاجه يعني اللي باينه هي تخليها تحري ممكن لو هي تحجب بشوية تطوير يعني في الحياة اليومية
3: لكن انت وبعد. انت الصوت متاعك رفي تشويش لانك انت قاعد في هواء مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس
6: تسمع فيه تو شيخ
3: ايوه ايه هيك ماشي
6: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انك انت يعني معاش مدفتر معاي في حياتي اليومية ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله ربما صار تقصير في حاجة يعني من غير علم مني أو حاجة تمت نقصت وأنا ما عنديش بها دراية وشفتها اليوم اللي بعده يعني ممكن أقول
3: طيب.
6: خابي عادي جدا
3: طيب يعني أي تمام تمام خلاص أنا فهمت سؤالك ونجاوبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا أخي عبد الله يا سيد بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب هذا لا يجوز شرعا ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر رأي يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين. شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين نراه لابد منه لابد من الخلاف لكن كيف نعالج هذا الخلاف كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي فالهجران هذا راه لا يجوز لا يجوز للإنسان لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي. يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش بأس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. أراه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما يقولوا كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروا، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداء؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، ما شروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعوا لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت جبت شريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000، إيه هذا ممكن جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن، المهم أن تتفقا على أحد الثمنين، أنكم تشروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش، ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شري بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو تأخذ الأتات هذا تحط فيه تعبي فيه سيارته؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه أنت بتأخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ أنا ما عرفتش، كانوا بالكاش راه بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك حنين شروه من غادي بالكاش ونقسطوا عليك شهريا كل شهر تدفعين كذا وكذا، إيه هذا ما أيضا جائز بشروطه، وكونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد والله صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك، فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشتريها وتأخذيها مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم، يعني أنه تشتريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذها منك، فهذا لا، أنك أنت تشتريها فإما تأخذي بها تروحي بها بتستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا، لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معانا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم من أي قوم من الأقوام وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا، والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
7: نعم شيخ، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: شيخنا الله يحفظك.
3: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
7: الله يحفظ إن شاء الله.
3: وإياكم يا سيدي.
7: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غيث، يرحم كل المشايخ.
3: آمين. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
7: لا معلش ما تقصوش علي الخط.
3: تفضل، أنا ما نسمع فيك.
7: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما بس تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو في شريحة إحنا ظالمينها، إحنا في شريحة ظالمينها، اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوخ عليهم. نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوخ عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوخ عليهم.
3: صحيح،
7: حتى أنتم مشايخنا ما شوختوش عليهم.
3: لا والله إحنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
7: قناة القناة ما شوختش عليهم. نبوا ليبيا
3: طيب.
7: شهر 7 قال يوم ما خدوش يا شيخ.
3: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم.
7: إيه. أني فوق نعلنها بالإعلان. أني ندعي، أني كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم الوراء.
3: لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا المفروض
7: مش
3: لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم، معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته، وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ دريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا اللي يشير إليها الأخ إدريس، الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض. وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد في الأرض هكذا، يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال. كل هذا يعني من الأمور التي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة، لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
8: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
8: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعليها البرنامج والقائمين عليه.
3: الله يبارك فيك.
8: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي، يعني باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع، باهي اشتريته بالبطاقة.
3: نعم.
8: فعند هو مقام بالتحويل يعني المبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا، قال لي بدل ما نخصمه تسعة دينار درت أخطأ ودرت تسعين دينار، يعني خصم مني تسعين دينار.
3: نعم.
8: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي بقية المبلغ كاش، يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99 دينار ونص. فهل أنا يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل النص هنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نعم. بنعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا سيارة بيش كنت الرد له، عرفت يا شيخ؟
3: نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
8: أيوة فنبنعرف أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
3: أي لا لا فهمتك، فهمت. نعم فهمتك. نعم. واضح واضح واضح. أيوة. سؤالك أختي زكريا، حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي تفضل، أي سؤالك؟ هاي
9: هيا
3: أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
9: أغلقيته. ألو السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
9: صحاك الشيخ.
3: الله يبارك فيك.
9: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
3: نعم.
9: فهمت علي؟
3: نعم إيه تفضل.
9: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
3: نعم.
9: الإسلامية عشان تقف أساس. عشان وتبيعها برا، فهمتوا
3: كيف تاخذ بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصر وفوه
9: من مصر بقى تقدم عليه أساس، بس الأساس كيف طريقة تاعها؟
3: أساس
9: تجي أنت للشركة يجزوك هم للشركة، تعدي للشركة هم يعطوك فاتورة تجيبها للمصر، فهمتوا؟
3: نعم.
9: تعب المصر بقى وتجيبها لهم في المصرف، المصرف هم يحطوا القيمة بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك أوكي خلاص تمام.
3: نعم.
9: ويدروا لك القصب بتاعهم يقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
3: طيب حاضر نجاوبك إن شاء الله.
9: حيم بكوة فهمتوا
3: بإذن الله وجيبك إن شاء الله. طيب إذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم رأي فرض الأمن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها. هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كلها يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع، ورئيس الدولة في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي مهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش هلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت، وقلت له أنا مش حنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت وبش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا. ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معها في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا يعني مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تتدارك تداركوها. لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلبات معاش ينتهن، ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان وعيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود، في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته. يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق، لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك، إحنا معاش نبوه، أنتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص أنت طلق، أنت زوجت، انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، أنت مجرد أنك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير، وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه، هيك كانوا لولين، عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك. لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبحت زي النار في الهشيم، كل مراه حرجانه من زوجها تمشي تروح حشالة وتقعمز غادي، وابوها وامها راضيين و100% وقعمزي في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الاسره وعنده بيناتهم ابناء احيانا. كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للاباء والامهات ان يتدخلوا في الحياه الزوجيه بين بنتهم وبين زوجها. لا، مش بهذه الطريقه انكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب، امر عجيب هذا في اخر الزمان. طيب، عندنا بعض الاسئله نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الاخ مبروك بيقول، بيشير الى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، ان ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة، وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح. مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام؟ والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار، كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك، نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع على هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب، عندنا سؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من أمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا، أن هي شرت بتسعة دينار، فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش، هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا بيشري وبيبيع. قلنا احنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط، أنه هو يعني لابد زي ما قلنا احنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر، وأن

هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: نورا.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: طيب إذا أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمنين عند شروط، المؤمنين عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، يعني بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدوا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يدير لك ساعه ويدير لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني

0: مدن أخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ومجلس مجلس الإدارة وكذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم وكذا وحال زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، على المية، ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم ولا تكون عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش علي كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي مالك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على إشخاص. يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين يعني برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة كنت يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
2: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شو ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
3: أول إنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، أو يقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت، هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها ولد أخت راجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب. يعني
6: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
8: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
7: نعم شيخنا.
9: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
4: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقوله مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
7: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخ؟
8: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد، ما صبغتاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM، وأيضا 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: ما حكم طلاق السكران؟ السكران في مذهب علمائنا المالكية، سواء كان يعني نشوانا أو طافحا، يقع طلاقه. هذا هو مشهور المذهب، لأنه أدخله على نفسه، كما يقول في العاصمية: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إلا أن دار الإفتاء الليبية قد اختارت القول المقابل للقول المشهور، وفصلت في بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. فلو كان السكران نشوان وعند عقل، يعني بعض عقل يميز به، فهذا يقع طلاقه، إنه يدرك ويعقل ويعي ما يقول. والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. أما إن كان السكران طافحا لا يعقل لا يدري ما يقول، ارتفع عقله بسبب سكره، فقالوا إن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له وهو في حكم المكره والمجنون. ونحن هنا ننبه على خطورة هذا الأمر، وهو من الكبائر شرب الخمر والعياذ بالله الذي يذهب العقل، حرمه الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني مفاسده عظيمة ومفاسده كثيرة، ويسبب للإنسان يعني كثيرا من الحرج، وهو معصية لله سبحانه وتعالى، وهو كبيرة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الكبيرة ولا يصر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر. فعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يتوب منه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتسبب في ضرر الناس. معنا اتصال، الأخ عبد الله، تفضل. تفضل أخ عبد الله. يبدو أن الأخ عبد الله ما يجيبش، ربما يكون انقطع الاتصال.
2: السلام عليكم.
1: ايوه وعليكم السلام ورحمه الله.
2: شيخنا صادق حياكم الله.
1: مرحبا اخ عبد الله.
2: ان شاء الله.
1: اي تفضل. طيبين. تفضل اخ عبد الله.
2: بارك الله فيكم على البرنامج الطيب شيخنا صادق.
1: امين.
2: شيخنا
1: نبغى
2: منك نصيحه، الوضع اللي نشوفه فيه اليوم في بلادنا، يعني من تفجير لخزانات النفط، بعض جرائم القتل اللي نسمع بها، من غلاء في المعيشه، من انهيار في سعر الصرف. بقولك نصيحة عن الناس كلها تقول توا الحكومة الحكومة الحكومة، يا ريت نبغى نصيحة إن الناس يشوفوا لأنفسهم لأفعالهم وللأشياء الخطأ اللي يقوموا بها، ويعرفوا إن هذا الشيء لو من أنفسهم يعني مش من الحكومة. يعني لو الناس كانوا كويسين وكانت أفعالهم طيبة وحسنة كان الله عز وجل يولى علينا ناس كويسة، يعني مولاش علينا ناس بالشكل هذا. يعني نبغى نصيحة عامة من بارك الله فيكم على البرنامج الطيب، جزاكم الله كل خير.
1: شكرا. امين بارك الله فيك. يقول هذا السائل في بريد البرنامج: ما كفارة اليمين الغموس؟ فما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كذبا على شيء وهو يعلم، يحلف بخلاف اللي يعلمه، يحلف على شيء كذبا، فهذا اليمين يسموه يمين غموس. وهذه اليمين لا كفارة لها، ما فيهاش كفارة زي اليمين العادية، يعني اطعام 10 مساكين فإلا ما يصح صيام 3 أيام، لا، هذه ما فيهاش كفارة، يلزم منها التوبة، لأنه العياذ بالله يقولون إن عقوبتها الغمس في جهنم. فعلى من أصاب شيئا من هذا أن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله بارك الله فيه قال احنا الان يعني في مجتمعنا نرى عدة يعني اشياء تنكد العيش وتنغص الحياة، الغلاء في المعيشة، عدم استتباب الامن، النزاعات بين الميليشيات، تفجير خزانات النفط كما حدث يعني امس، كثرة المشاكل، لكن قال الملاحظ أن الناس يعني لا ينظرون إلى أفعالهم، والناس لفي ماكلة الحرام، وناس لفي ماكلة الربيع، وكثرة يعني الصور المحرمة في التعاملات المالية، وفشو المحرمات، وأكل أموال الناس بالباطل، وغصب أرزاق الناس، والظلم، وقطيعة الرحم، والغش، حتى استمرأ الناس هذه المحرمات، أصبح الغش فلاحة، الغش ولا فلاحة، وأكل أموال الناس والفاريات وغيرها، هذه يقول لك ناشط، وهو والعياذ بالله زقوم وحرام. فالناس يعني واقعة وغارقة في المعاصي، وغارقة في المحرمات، وغارقة في فعل الشرور، وبالتالي يلقوا بكل شيء على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى دينهم، وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن يجددوا التوبة. يعني ما نزلت عقوبة إلا يعني بظلم، بذنب، وما ارتفعت إلا بتوبة. فواجب تجديد التوبة وتنبيه الناس، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤدي الخطباء في المساجد أدوارهم، والوعاظ والمشايخ وأهل الحل والعقد وأهل البر وأهل الإحسان، وأن ينكر المنكر، وألا يداهنوا وألا ينافقوا. فالإعلاميين كذلك، الصحافة، هذا كله يجب على المجتمع أن يتكاتف في منع كل ما هو يخالف الشريعة الإسلامية. مش نربط المسألة بالرقي والتقدم والتطور، ونعد ما أحكام الشريعة شيء من التأخر أو شيء من التخلف. رأى بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، يعني يروا أن يعني ما يقننه الشارع وما يضبطه من المعاملات والأحكام، يرى أنه تقييد للحريات أو منع للحريات، أو يرى من التخلف ومن الرجعية، ويرى من الأشياء التي يعني المفروض الناس خلاص ما عادش تتبعها وتتحرر منها. هذا إشكال كبير، هذا فكر سيء، هذا يعني يؤذي المسلمين، وهذا كله بسبب يعني الانفتاح على الثقافة وما ينشر ومن المواد المكتوبة والمصورة والمسموعة غير مضبوطة. فالآن يبقى إنسان ما عنداش أساس علمي، ما عنداش أساس ديني، أي شبهة بسيطة يجيبها لا يصدقها، يجيب لأي واحد ما يعرفاش، حتى هو مش كون هو ما يعرفاش هو ولا يعرف شن علمه، يجيب مسألة يخالف فيها إجماع المسلمين كلهم، وشو توافق هواه ولا الشيطان والعياذ بالله، يبدأ يناصف الناس يقولهم هذه هيك وهذه هيك والصح هيك، وإحنا كنا اتق الله. راه هذا مرات يجرك إلى الكفر، يجرك إلى الخروج من الدين، يجرك إلى الخروج من الملة، بمجرد أنك سمعت صوتية ولا سمعت مقطع فيديو لإنسان يتكلم وما تعرفاش أنت متعلم ولا مش متعلم، ويتكلم في مسائل مهمة، وتجي تقتنع براية وتصدقة، ومرات هذا يعني والعياذ بالله اعتقادها يخرجك من الإسلام. فالإنسان يحذر. الحمد لله أهل العلم متوافرون، العلماء في بلادنا وفي غيرها موجودون، يرجع إليهم ويسألوا. حاجة شككاتك غمضت عليك ما فهمتهاش، مش أنت تشغل مخك بروحك وأنت مستواك ضعيف وما عندكش يعني علم، بل ترجع إلى أهل العلم وتقول بالله يوضحوا لي أني هذه ما فهمتهاش، أني الآية هذه ما فهمتهاش، أني المسألة هذه ما فهمتهاش، أني سمعت واحد يتكلم في موضوع ويقول ويقول ويقول شنو الحكم الشرعي في المسألة. ولهذا بعض الناس يعني يسرع ويصدق ويقعد ينقل في كلام خطير، بل إن البعض يعني يمشي لقصص قديمة منها ما حدث مثلا بين الصحابة رضي الله عنهم، ما حدث في الفتنة، ويأتي ويحط روحه حكم بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك ومش هيك، ويتجاسر وممكن حتى يبدأ يسب ويشتم، وكله بناء على أنه افتح ودانه لأي واحد يدوي له يصدق ويسمع منه، لأن فيه كثير من التشويش والتزييف والكذب والافتراء. هذا لم يسلم منه أحد، لا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من الصالحين. ولهذا فعلى الإنسان أن يحذر من كل شيء يقرأه أو يسمعه أو ينظره، فليكن على حذر. معنا الأخ يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور بغني.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
1: آمين.
3: أكثر رائع وجعل ذلك من حسناتكم على الله. الحقيقة البصر والأزل
1: والمصير. اللهم آمين. اللهم آمين.
3: والله استكمال لحديثك الرائع، والمصيبة الثانية دكتورنا عدم التبين، سواء الناس الضار عظيم بس ما نحسنا أن يحفظ فوتنا في غزة الكوارث الأزلية وهذا حالات اختناق والناس يعلم الله بحالها.
1: آمين.
3: وتلقاه زي ما قلت يتكلم الجمهور لا يتابع ولا يسمع ولا يشوف ما حوله، ويرمي في اتهاماته بالباطل على جهات معينة، وتلقاه يقسم ودينه ويعرف هو مسكين باحترام إليك بعيد عن كل البعد على الحقيقة وحتى التريث يعني. فنتمنى منك حاجة تلمى لهذا الفتن هدية، وأنا الأول بالمعروف إن على المنكر يعني طب ربي يصلح حالنا والله العظيم يعني يقطع قلب والله يمكسك حالات اختناق وغيره فوز مغزة في دخلة في الزارة وصل الله أن يخفف عليهم يعني.
1: اي نعم. اي
3: ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالله في سؤال ثاني عشان أذكر جد وغير
1: ايه
3: وعلى على الأداء

0: الأخ مسعود تفضل. أخ مسعود.
1: ألو.
0: أي مرحبا بك تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله.
1: شكرا لك أستاذ دكتور، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله. أمين. عندي سؤال بيك جواب عليه بصراحة.
0: حاضر تفضل.
1: هي دار الإفتاء اسمها دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
1: إيه. وراديو اسمها راديو دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
1: لكن ليش ما تقبلوش الفتوى بالمذاهب الثانية؟ يعني الشعب الليبي كله مش كله مالكي، يمشي على المذهب المالكي. فيه مذاهب ثانية. لكن أنتم بتقولوا مثلا شو اسمها يعني ولا للمذاهب الأخرى ولا كذا، ليش تخلوا يعني أنتم تبغوا تصوروا للمذهب المالكي على الليبيين كلهم؟ المفروض اللي يكون فيه مكاتب فيه
0: أنت
1: كده على
0: أنت من
1: إباضية مثلا على كذا.
0: أنت إباضي أخ مسعود؟
1: نعم.
0: أنت إباضي؟
1: أنا إباضي.
0: أي نعم، أهلا أخوتنا إباضية، وعندنا فرع دار الإفتاء الليبية في نالوت وفي كباو شيخ يحيى المقدمي رحمة الله عليه، وترجعوا غادي للمفتين اللي يتبعوا دار الإفتاء الليبية في الفرع غادي وتلتزموا بالأحكام الشرعية، مفيش بس
1: أفرض أنني نسكن في طرابلس مثلا.
0: نعم.
1: يعني ليش مكاتب للمفتين على الإباضية؟
0: نعم انت ترجع لمشايخك، احنا قلنا ما فيش اشكال يا اخ مسعود، لان التقليد التقليد هذا موجود، تقليد
1: في دار الافتاء في دار الافتاء اللي في طرابلس. هل عندكم فتوى على المذهب الليبي ولا ما عندكمش؟
0: مشوش في تشويش في الصوت، مش عارف الاخ مسعود يعني فهمت شنو يقصد الاخ مسعود، تو نعلق له ان شاء الله. حاضر. الاخت امل، الأخت أمل تفضلي. السلام عليكم الأخت أمل.
2: أيوة السلام عليكم.
0: إيه تفضلي تفضلي أمل.
2: معلش شيخ، سؤالي من عندي والدتي.
0: إيه.
2: كانت مخصصة مبلغ لوالدي متوفي، وكانت مخصصة مبلغ إن هي تبي تجيب
0: الشقة. كانت مخصصة مبلغ؟
2: مخصصة إن هي تبي تحفر بير لوالدي صدقة جارية.
0: إيه. إيه.
2: بعدين المبلغ هذا عندها ولد خوي هو حاسبها
0: في راو في الصوت ما فيش وضوح يا اخت امل، مش عارف يعني ليه الصوت يصلني، الصوت هو يصلني لكن في ضغط هيك مش واضح. انا فهمت ان قلتي امك مخصصه مبلغ لصدقه لجاريه لوالدك ولا ايه
2: بالضبط؟ ايه
0: به.
2: وبعدين ولدها ولدها يعني حاسبها هو ولد خوي صارت منهم قصه، وصارت ان هي تدفع المبلغ هذا كغرامه
0: به،
2: إنه هو ما عندهش مكانيات يعني. فهي نوتها الصدقة لولد جلدها لحفيد يعني. السؤال هو هل يجوز الصدقة على الأقربون اللي هو والجلد هذا يشيل صدقة الوالدي، ولا جمع مبلغ حاول هي جمع مبلغ ثاني وتختار لذيذ؟
0: طيب طيب نجاوبوك إن شاء الله أخت أمل. حاضر
2: تمام شكرا.
0: ماشي ماشي. معانا الأخ عبد الله تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف شيخ ربيع؟
0: مرحبا بك أخ عبد الله.
3: بعد توا تكلم قلتها بخصوص يتبع حتى المشايخ وما يعرفوش يتعلم ولا لا، الفترة فات ونسأل على صحيح، الفترة فات منتشر مقطع صوتي لشيخ ابن عثيمين يقول من قال في جلسة الراحة بين سجدتين لو ما قالش ربي يغفر لي فبطل الصلاة، ومنتشر هذا الفيديو منتشر بشكل غريب، واضح ان ذكاء اصطناعي. نبو فتوى نبو نصيحة بخصوصها، أعوذ بالله عليك أعوذ بالله من جديد، نصيحة بخصوص الاستماع للفتاوي هذا. إحنا عندنا دار الإفتاء وعندنا بارك الله فيك شيخ.
0: حاضر حاضر يا أخ عبد الله حاضر. طيب الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج دائما يعني ينبه على عدة أمور، وذكر منها يعني تعقيبا على ما تكلمنا فيه مما يحدث في المجتمع، يعني من ما ينكد العيش، يعني من مثلا مشكلة الكهرباء، مشكلة البنزينة، النافطة، مشكلة الشح السيولة، ما فيش حد يعني يتوبوا

0: ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس لو أنت هذا الشخص جيت أسأله تقول له شيني اللي يتكلم عليه مثلا ومش عاجبه برضه، تقول له مثلا جيه هيك تسأل شوية تلقاه مثلا عند قطيعة رحم، تلقاه مثلا عند أكل أموال الناس بالباطل، تلقاه عند ربا. ما هذه شوء من المعصية، هذا شوء من المعاصي. لما الإنسان يبدأ فيه الشيء هذا هاي المعاصي تكثر وتنتشر، والناس خلاص معاش تؤمر بالمعروف معاش تنهى عن المنكر، ويستمر الناس يعني يبدأ الأمر هذا عادي ما فيش يعني إشكال. واحد يربطه بالحرية الشخصية، واحد يربطه مثلا واحد يجي في حديقة عامة مثلا يقبل امرأة هكذا مثلا عشاق ولا غيره، هذا غير مقبول في مجتمعنا. ما تجيش تقول هذا حراري يديروا ما يبوا، ولا واحد يعني يلبس لباس عري ولا يطلع عريان ولا يقول هذا حرية، لا ما مش حرية، ما في أشياء يعني تضر المجتمع. أنت تؤذي الناس بمثل هذا، هذا فيه أذى للناس. مش كل شيء يعني يرتبط بالحرية المطلقة لكل واحد يدير ما يبي يعني. وبالتالي يعني التوبة من المحرمات التي يعني أخذت صبغة نقول احنا الأمور المشروعة الجائزة، وهي في الحقيقة حرام، لكن اللي كثرتها والانتشارها وخلاص الناس في اللي يقولك والله ما نحسابها حرام من كثرة ان الناس يديروا فيها، يقولك لا والله ما نحسبهاش والله ما والله حرام. يعني مثلا عندنا احنا عادات في الأفراح، وعندنا عادات في المآتم، وهي حكمها في الشريعة محرمة، لكن لكثرتها ولعدم تنبيه الناس عليها ولفشوها ولكذا، حتى الناس يقول لك والله ما نحسابها ممنوعة، والله ما نحسابها حرام، لأنه يشبح فيها الناس كلهم يديروا فيها. عندنا هالبعادات عاداتنا الاجتماعية سواء يعني في مناسبات دينية ولا غيرها، عندنا كثير من مخالفات الشرعية للناس يعني من كثرة فعلها صارت يعني كأنها جائزة كأنها مشروعة. يعني أقصى واحد يقول لك احنا مجبورين بنديروها هكي، يعني بالكلام هذا يقول لك صح هي غلط لكن ما عندناش كيف نديره مثلا. فإن لم يتب الناس من هذه المحرمات والجهر بالمعاصي فالعقوبة موجودة، طبعا الله يعاقبنا. ولهذا لازم من مسألة يعني قضية المداهنة، قضية المجاملة على حساب الدين، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، وهذه تقع كثيرا في مناسباتنا وفي تعاملاتنا. وفي بعض الناس حشيشتهم كلمة معليش، لا معليش عادي، كيف معليش عادي؟ مرة واحد في جنازة، في جنازة لما جو يصلوا على الميت قام يعني رجل وقال يا جماعة راهو أبناء هذا الميت قالوا اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، يعني بيحللوه. هو الفعل طيب هذا بارك الله فيهم كويس، انت تبي تشوف كان في حد عنده حق. فناض ولدخت الميت اللي هو خاله الميت، استغل الفرصة قالهم يا ناس هذا خالي خو أمي واكل رزق أمي ونبيه يرد بصغارة يرده. ناضوا الناس هذا مش وقته وهذا اسكت وهذا كيف مش وقته، طب مش هم قالوا اللي عنده حق ما لامته وقته. فبعض الناس يتدخل في مثل هذه الأمور بينما هي مفروض حلت الآن خلاص، إذا كان عنده حق فعلا يردوا له حقه يتبعوا. وعلى الاقل ينوضوا ولاده يقولوا والله تو نشوفوا هذا اذا كان فيه حق تو خلاص، يا اما بالقضاء يا اما بالتحكيم يا اما ما من بيضمن له هذا حقه يعني. وهذه مسائل كثيره، احنا ضربنا مثال يعني فقط في هذه المساله. زماننا هذا يعني كثرت فيه الفتن، الفتن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كالليل المظلم، ستكون فتن كالليل المظلم. ومن أشد الفتن العدل بالله ما أخبر نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وأيضا انتشار الظلم والكذب والبهتان وأكل الحرام، والأشد من ذلك كله أن يصبغ هذا الفعل المحرم بأنه فعل مشروع. هذه هي الطامة الكبرى. ودي ما نذكره زي ما تو الغش في الامتحانات وغيرها، شي يسموه؟ يسموه فيه تعاون، يسموه فيه تكافل، يسموه فيه مساعدة. الربا اللي واقع في المكاتب الصرافة تو بشكل كبير، شي يسموه فيه؟ يسموه فيه عمولة، يسموه فيه حوالة، يسموه فيه ربح. المكاتب اللي هي فاتحة ودير في المعاملات المحرمة اللي بالجاه واللي بالتعامل من حقوق الناس وغيره، وياخذوا في عمولة وفي أجرة، ويقول لك هذه أجرة وهذه عمولة. فشني صار يعني حتى المعاش يسموا الأشياء بأسمائها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معاش يقولوا زينة، معاش يقولوا فاحشة، يقولوا مثلا علاقة، معاش يقولوا خمر، يقولوا مشروبات روحية. حتى مسألة اللحم المستورد الذي أفتت فيه دار الإفتاء الليبية بالمنع، بعد ما مشت لجنة وشافوا وطلعوا وبينوا تبين لهم أن الشروط مش متوفرة في حلية أكل هذا اللحم، وصدرت فتوى بالمنع. ولكن كثير من الناس يعني لا يزالون مستمرين في هذا الأمر. مسألة الأذان، الأخ يونس قال الأذان يقولوا يجب ولو مرة في العمر. نعم، يقولوا الفقهاء على المسلم أن يؤذن ولو مرة واحدة في عمره. نعم، والأذان يعني فيه بركة وفيه خير، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث يعني مدح المؤذنين، ومن علامات المؤذنين يوم القيامة أنهم أطول أعناقا يوم القيامة، يعني عندهم ميزة يعرفون بها. والأذان من العبادات التي يعني شرعها الإسلام، وهي النداء إلى الصلاة، ويؤذن الإنسان يعني يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم بالصلوات الخمس، و يعني ينشرح صدر المؤمن ونفسه تستبشر بسماع الأذان، بسماع هذه الشعيرة التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها نبذ الشرك، وفيها يعني بيان الشهادتين، و الحث على الصلاة وعلى الفلاح والدعوة إلى العبادة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني تطرب نفوسهم وتنشرح قلوبهم بسماع مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح صاحب الصوت الندي، وابن أم مكتوم، وغيرهم ممن كانوا يؤذنون، ولا شك أن الأذان من العبادات المشروعة التي على المسلم. احنا دائما نقول المسلم يعني يأتي بالعبادة حتى ولو مرة، يعني خاصة في المندوبات يأتي بها حتى ولو مرة، باش يعني يكون في من إذا دعوا أين المؤذنون أو أين الصائمون أو أين المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو أين الموحدون أو أين الذاكرون أو أين أصحاب الأوراد أو أين فبإذن الله يعني يكون له نصيب منهم. اتصل بنا الأخ مسعود، والأخ مسعود طبعا ليبي ومن الإخوة الإباضية، و تكلم هو قال ليش دار الإفتاء. احنا طبعا دار الإفتاء عندها فرع في نالوت وفي كباو، وهو يتكلم قال ليش انتوا تفتوا بالمالكي، بس كأنه هيك بيقول. احنا نقول لنا هذا هو مذهبه بالنسبة لفروعنا، هنا نفتوهم بمذهب المالكية او بالنوازل الاخرى، والعامي مذهبه مذهب مفتيه يا اخ مسعود، العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني انا مش حنمشي لك غادي في نالوت ولا في غادي نبنفثيلك بالمذهب المالكي، مش حيقبل المجتمع الموجود غادي اللي هم مقلدين للمذهب الإباضي. ولكن نحن يعني لا نتشدد في هذه المسائل، ولا تكون سببا في النزاع المذهبي أو النزاع الفكري التي يعني أحيانا يصل ووصل يعني للأسف في عدة مرات، يعني حتى مش حتى في ليبيا، حتى في الجزائر وغيرها صارت حروب بين المالكية وبين الإباضية، التاريخ موجود. كان هذا بسبب فتن، فاحنا لا نحيي هذه الفتن بل نخمد هذه الفتن، كلنا مسلمون وينصح منا الآخر، ولا يعني يكون سبب الفقه أو الفكري يعني للنزاع أو إلى الدماء أو إلى الاعتداء أو إلى ما يعني أخبر من قصص فيما حدث من فتن قديما. نحن ضد يعني هذا كله، وعصمة دم المسلم هي المقدمة في هذا، عرضه ودمه وماله هو المقدم. نحن ضد أي فتيل أو شرارة تكون سبب لنزاع بين الإخوة في البلد الواحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن المسلمين كل الفتن، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلادنا ليس فيها يعني كثير من الفرق وغيرها، إنما همها يعني قليلة، والحمد لله التعايش السلمي والمحبة والمودة ويعني الاحترام هذا هو الذي يقدم في هذا الشأن، والله أعلم. الأخت أمل تكلمت قالت إن والدها مخصص مبلغ لصدقة الجارية، أو إن والدتها مخصصة مبلغ لصدقة جارية بديرها على الوالد، لكن الباين صار لهم ظرف للحفيد في أنهم أعطوا المال غرامة أو غيره، فيحصل الأجر إن شاء الله تعالى مدام النية حاصلة يا أخت أمل. الأخ عبد الله، وإحنا قد تكلمنا على مسألة يعني المقاطع المصورة وغيره، هو ضربنا مثال قال ينقل يعني في مقاطع مصورة منسوبة لبعض أهل العلم أن المصلي إذا لم يأتي بالدعاء الوارد بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الدعاء المعروف فإن الصلاة باطلة. هو في الحقيقة يا أخ عبد الله هذا أنت ربما قلت ذكاء اصطناعي ولا غيره، ولا هو مش ذكاء اصطناعي، هو موجود، هذا رأي فقهي موجود، هذا الرأي الفقهي موجود، لأن هذا واجب عند الحنابلة، مسألة الدعاء بين السجدتين واجب عند الحنابلة، الواجب إن لم يأتي به فالعبادة تكون باطلة، وهذا هو مشهور في مذهبهم. ولكن هذا يقابله مذهب علمائنا ومشهور مذهبنا أن هذا الدعاء مندوب ليس واجبا، فلا يترتب على تركه سجود ولا يترتب على تركه بطلان الصلاة ولو اختيارا. فهذا اللي نقصده أن وهذا هو مسألة الآراء الفقهية أو العمل بها. بعض الناس يسمع رأي فقهي بيعمل به، يقول لك يجي توا واحد يقول لك والله إنين بناخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في مسألة أن الطلاق الثلاث في اللفظ الواحد يقع واحد، أنا بنعمل به هيك يقول. لا نقول له لا، مش أنت تسمع رأي أو تقرأ رأي بتعمل به، هذا ما ينفعش. هذا الرأي لو أفتاك به من هو أهل للفتوى، أفتاك به من هو أهل للفتوى، مشيت لواحد يفتي وهو معروف بالفتوى وعالم وقلد لك هذا الرأي وأفتاك به، خلاص يعني هنا الفتوى متاع أخذت بها أنت تبدأ خلاص معذور. وإن كان القول عندنا إحنا يعني يخالف مذهب الأئمة الأربعة، يخالف مذهب أهل الحديث، وعد يعني بل خالف الإجماع، لأنه حكى الإجماع كثير، فإنما إجماع عمر رضي الله عنه والصحابة وقول يعتبر شاد. ولكن كما قلنا ليس للإنسان أن يقرأ ويتخير ويقول لا أنا بناخذ برأي هذا. واحد يجي يقول لك لا أنا والله تعبت من القضاء، أنا بناخذ بالرأي اللي يقول ما فيش قضاء مثلا، وهذا خلاف المذاهب الأربعة. ولا يجي يقول لك لا أنا والله افطرت في رمضان، لا أنا مانيش واخذ بالقول اللي يقول علي القضاء، لا أنا خلاص بناخذ بالقول اللي يقول ما علياش قضاء. والله أنا نقل إلي أن الشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ كذا سمعت أن فتواهم أنه ما يلزمش القضاء. طوال بن باز توفي رحمه الله وابن العثيمين توفي رحمه الله. لو أفتاك أحد من طلبتهم ومن هو معروف بالفتوى أنت استفتيته وأفتاك خلاص، يعني أنت الفتوى لازم تأخذها من عالم مش تأخذها من الكتب وبتطبقها، هذا ما ينفعش. راهو ما تجيش انت بتاخذ الفتوى من كتاب سمعتها ولا قريتها وبتطبقها انت هكذا، هذا ما ينفعش. انت تسأل اهل العلم، لو افتاك بها وهو من اهل العلم هو من اهل الفتوى فان العامية مذهبه مذهب مفتيه. هذا السائل يقول السلام عليكم، سافرت اسبوعين وقصرت فيهما الصلاة، ما الحكم؟ يا أخي السائل يعني كان بيك الأولى أنك تسأل قبل السفر، يعني أنت سافرت أسبوعين وقصرت صلاتك فيهم أسبوعين وبعدين جيت بعد أسألت، وكان الأولى بيك أنك تسأل قبل ما تسافر. بالنسبة لصلاة المسافر كما قلنا أنه يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، وأن يكون المسافة القصر متوفرة، وأن يكون في أربعة أيام فأقل، أربعة أيام فأقل. أما لو أنت مسافر من الأول وعارف روحك بتقعد أسبوعين، عارف روحك بتقعد أسبوعين والله عشر أيام، مهم أكثر من أربع أيام من الأول، فهنا تقصر في الطريق بس راهو. لكن بمجرد وصولك خلاص، مثلا أنا بنسافر لتونس وأنا عارف روحي أن بنقعد أكثر من أربع أيام وماشي بالسيارة، في الطريق نقصر، لكن بمجرد أني وصلت لمكاني، مكان إقامتي غادي، خلاص نبدأ نتم الصلاة. عارف روحي بنقعد ثلاثة أيام، ماشي ثلاثة أيام بنجي، هذا نقصر الأيام كلها لأن أربع أيام فأقل. ماشي ولكن مانيش عارف أمتى نروح، عندي حاجة بنديرها كان درتها بنروح، لكن مانيش عارف أمتى نقعد. هنا تقصر ما دام أنت موجود غادي، إن شاء الله قعدت حتى شهر، أما أنت تراجي قاعد أنت ما عندكش وقت، لكن عاجي عندك حاجة تراجي فيها وبتروح مش محدد، فهنا تقصر. هنا هذا يعني يجب. سؤال آخر يقول هل الأذان في أذن المولود مشروع؟ يعني لما ينجاب العيل يدنوا في ودنه ويقيموا في الأخرى. هذا العمل في مذهب علمائنا غير مشروع، لأنه لا دليل عليه، لم يصح في مذهب علمائنا، لم يصح في مذهب علمائنا الأذان، لأن هذا من العبادات، هذه أشياء تحتاج أدلة، وعلماؤنا لم يصح عندهم دليل في الاستناد إلى هذا الفعل. ولكن هناك من أهل العلم من يعني صح عنده هذا الأمر، وهو شائع بين الناس، هذا الأمر شائع بين الناس، ولهذا ما ينكرش مثل هذا الأمر، ما ينكرش، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. يقول هذا السائل: توفي والدي وتركني أنا وأختي وأمي وجدي وجدتي. يعني بيقول هنا أن هذا الرجل، مات الرجل وترك أما وأبا وترك زوجة وابنا وبنتا. طبعا الزوجة هنا عندها تؤمن لوجود الفرع الوارث، والابن الابن والبنت عندهم الذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وأيضا الجد فرضها السدس والجدة فرضها السدس. يقول هذا السائل: هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم هو أولا ليس من التنبؤات، ومسألة معرفة الكسوف والخسوف هو بناء على يعني معطيات علمية مدروسة صحيحة من علم الفلك، فهم من خلال هذا العلم يعني يبينون لك متى يكون خسوف ومتى يكون كسوف، وكشين كلي ولا حلقي ولا جزئي، ومنام تلامته وين ببان، ويأتي على ذكر ما بينه، يعني قداش توا مرونا من كسوفات، وتأتي الأخبار بذلك عن طريق يعني علم وليس خراسة وليس تكهن، هو علم قائم بذاته معروف مضبوط يعني لا ينخرم، وهذا يعني معروف عند المتخصصين. معنا اتصال، معنا الأخت بنت الجبل، قطع الاتصال. نعيد التذكير بالأرقام اللي يمكن الاتصال عليها بهذه الحلقة بهذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب اتصال 092-092-17-0. معنا بنت الجبل، تفضلي.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا والله بنسأل على الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أم لا؟ فيه اللي يكون فيه زكاة وفيه اللي لا.
0: إيه، الحلي المرأة يعني تتزين به.
2: إيه، لكن الكبير اللي يبدأ الصورات والصورات والخناق الكبار وحاجات.
0: حاضر، طيب نجاوبك.
2: هل فيه زكاة أم ما فيه؟ وبعد لو الواحد باعه كيف يتصرف في المبلغ بتاعه؟
0: باهي، حاضر.
2: لو اضطر أن يبيعه، لكن هو لللبس يعني مش للزينة يعني مش للدخار ولا شيء.
0: حاضر، نجاوبوك إن شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيك.
0: مع السلامة. نجيب على الأسئلة. طيب، معنا اتصال. الأخ أحمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا، كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله.
3: شيخ، أنا ما بديش نطول عليك.
0: إيه،
3: إحنا طبعا ورطة عندنا بيت يعني الوالد متوفي لي فترة طويلة، والوالدة توفت بال 2006. والآن البيت يعني قاعد ما إذا ما تقول يعني ما نباعش.
0: إيه،
3: لأن شاغلين الآن، عندي في من ساكن في منخوتي عرفها.
0: نعم.
3: وعندي أخوات متجوزات يعني برا البيت يعني. إيه، فحني طبعا نبغى نعرف وش حكم الشرع في ذلك، يعني هل البيت لازم ينباع وتنقسم التركة ولا كيف يعني؟
0: باهي، حاضر أخ أحمد، حاضر. نجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ سعد، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك، ونحيي جميع الشيوخ دار التقليدية. نحييك يا شيخ في هذا النهار المبارك على مجهودك الدينية وعلى الحسنات من جبال الشيخ، وأنا عندي سؤال، وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك الأخ سعد، جزاك الله خيرا. الأخ سعد يعني دائما بارك الله فيه يشارك معنا في حلقاتنا، وبدعائه الطيب اللي ينبع حقيقة من قلب محب للعلم ولأهله وللفقه وأهله، ويعني لا أظن يعني أن دعاء مثل هؤلاء الصالحين يرد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدعائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. من الأسئلة اللي واردة يقول: كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هذا السؤال يعني فيه خطأ يا جماعة الخير. يجيك سؤال يقول لك كم كم كم النصاب للعام الحالي، هو نصاب مش بالعام راهو، وخاصة في الوقت الحالي مع عدم استقرار أسعار الذهب، لأن النصاب هو راهو بيأخذ من سعر الذهب. هو الذهب في الوقت الحالي يتغير سعره مرة ومرتين في النهار، وكما أكثر في النهار تلقى بسعره وفي الليل تلقى بسعره. وعدم استقرار أسعار الذهب يعني سبب اضطرابا كثيرا. فمسألة النصاب، شنو هو النصاب؟ النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24 يوم وجوب الزكاة في المال. يوم وجوب الزكاة في المال، ما كل واحد عندنا حول، احنا مش حولنا مش واحد، في اللي طلع في محرم، وفي اللي طلع في رمضان، وفي اللي طلع في العيد الصغير، وفي اللي طلع في العيد الكبير. انت بتشوف اليوم اللي وجبت فيه زكاة مالك، تشوف هذاك اليوم قداش يساوي قيمة 85 جرام ذهب، كأنك بتبيع مش بتشري، مكسر كيف ما نقوله. هذاك هو النصاب، يعني النصاب مش ما هوش مرتبط بالسنة، وإنما النصاب مرتبط بيوم وجوب الزكاة. معنا سؤاله معنا الأخ محمد تفضل. معاملة الأغراض الشخصية
5: هذه أنت البطاقة ال 2000 دولار بيسوي
0: فيها الناس. باي حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر
5: عندي سؤال ثاني.
0: إيه
5: شركات نتاع المرابحة الإسلامية نتاع السيارات هذه الشركات حلال أم حرام حتى هي هذه؟
0: حاضر حاضر حاضر
5: بارك الله فيك
0: آمين وإياكم إن شاء الله. طيب الأخت بنت الجبل بارك الله فيها سألت عن حلي المرأة. قالت يا شيخ أنا نسأل عن حلي المرأة ومنسأل عن الذهب الكبير يعني مش الصغير، نسأل عن الشنابير، نسأل عن السوارات، نسأل عن الحزامات. نقولوا لها بالنسبة لمذهب علمائنا في حلي المرأة فإن الذهب الذي تتزين به المرأة في العادة تلبسه يعني في عادة زين بيه لزوجها أو زين بيه في مناسباته وما هوش من الذهب الغليظ هذا الخفيف نقوله احنا حدايد خلاصات خناق عادي أو عقد عادي هذا ما فيش زكاة. حلي المرأة هذا في مذهب علمائنا لا تجب فيه زكاة. أما ما كان من الذهب من الحلي الثقيل زي الخناقات وزي الشنابير وزي السوارات هذا فيه معنى الكنز فإنه تجب الزكاة فيه، فإنه تجب الزكاة فيه إذا كان نصابا. الأخ أحمد قال احنا ولدنا ميت ليه مدة طويلة والوالدة توفت رحمه الله في 2006 وعندنا بيت ورثة ولكن هذا البيت الورثة مشغول من بعض الورثة وشغل هؤلاء الورثة لهذا العقار يمنع من استغلال غيرهم يعني ما قدروش يوصلوا لحقهم الوراث وهذه مشكلة يعاني منها الكثير في المجتمع. لا علاش ما قسمناش التركة لأن الحوش ما انباعش فيكون واحد من الورثة مستنفع والثاني غير مستنفع. احنا نقوله هنا إن كان هذا اللي هم يعني موجودين مستغلين العقار برضا الورثة التانيين لأن أحيانا يكون في رضا وأحيانا ما يكونش في رضا، مرات ما هم مش محتاجين أمورهم طيبة أمورهم كويسة كذا، مرات متفقين مع بعضهم يقولوا لا والله إحنا توا ما هوش مناسب إن نبيعه خلي بنأجله شوية. إذا كان في اتفاق بينهم وفي رضا من الجميع هذا ما فيش اشكال ان هم شركاء في هذا الميراث. لكن لو كان هناك سيف حياة ولا كان هناك استغلال احنا نقول بالسيف استغلال بالغصب هيا هنا مقعمس في الحوش وما عندكش مدير وما ناش بايعين وإلا يقعد يعرض يجيبوا له سعر يقول لا يجيبوا له مليون يقول لا يجيب خمسة وهو كله ما بيش يطلع من الورث ما بيش التانين هذا يبقى حرام هنا. وتأخير قسمة التركة في العادة راي تؤدي إلى محرمات أكبر كقطيعة الرحم والشحناء والفرقة والغضب وما يصحش للإنسان إنه هو يقعد غاصب برزق غيره ما بالك عاد هو رزق خوته وإخواته هو رزق خوته وإخواته وفي لي يبدأ مسكين محتاج من الورثة والتاني أموره كويسة ويبدأ الأمور كويسة مانع البيع وهذاك مسكين يعني مش قادر يوصل لحقه في الميراث. هذه مسائل يعني شائعة في المجتمع وديما رأوا تأخير قسمة الميراث فيه إشكال ديما تأخير قسمة الميراث فيه إشكال ويسبب فيه مشاكل كبيرة. فيا ريت يعني يرجع كل من عندهم مشكلة في القسمة الميراث إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر ويستفسرون ويسألونهم حتى يعني يمكن كل إنسان من الوصول إلى حقه في الميراث. أتفضل أخ مسعود. السلام عليكم. انقطع الاتصال الأخ مسعود للأسف. مش عارف هل هو الأخ مسعود اتصل معنا النصف الأول من الحلقة الأولى. على العموم لو يعني يعيد الاتصال. الأخ محمد يسأل على معاملة الدولار دي الأغراض الشخصية، وإحنا يعني كما قلنا أن هذه المعاملة في سنة 24 وسنة 25 تمت مراجعتها وتمت التدقيق فيها وتم بيانها شرعيتها بطريقة صحيحة والناس تاخذ فيها والأمور كويسة على كيف. جت سنة 26 صار تغيير من البنك المركزي في هذه المعاملة، راسلت دار الإفتاء البنك المركزي في معرفة آلية هذه المعاملة. المركزي رد ممكن بعد 3 شهور وكذا، ولما رد المركزي كان في أشياء ما هيش واضحة في الرد اللي بعت المركزي، فرد الدار الإفتاء بملاحظات واستفسارات أخرى على هذه المعاملة، وإلى الآن لم يتم الرد الرد أو ممكن شهرين أو أكثر لم يتم الرد من المركز على هذا. ولهذا دار الإفتاء الليبية يعني ترى عدم جواز الإقدام على هذه المعاملة في الوقت الحالي. إنسان ما يقدمش على أمر إلا ما يعرف إنه هو حلال، وهذه ما لناش عرفناش لا حلال لا حرام، ولهذا الإنسان لا يقدم عليها. ودار الإفتاء الليبية تفتي بأن من يعني تحصل على ربح من هذه المعاملة في الوقت الحالي عليه أن يتخلص منه في أوجه الخير أو مصالح المسلمين. سؤاله الثاني الأخ محمد يسأل عن المرابحة الإسلامية. المرابحة الإسلامية ودائما نقول إن هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة وليس لها علاقة بالقرض، فهي نوع من البيوع، وهناك شروط يجب أن تتحقق في هذا البيع حتى نبتعد عن الربا ونخرج من بيع العينة ونخرج من الالتفاف على الربا ويكون البيع صحيح. فيجب أن يكون هناك مدققون شرعيون يعني يتابعون عقود هذه المعاملة في المصارف حتى تكون المعاملة يعني شرعية صحيحة، لأن لو اختل شرط من الشروط تصبح المعاملة فاسدة غير صحيحة. وراه حسب ما سمعنا وما ورد إلينا للأسف كثير من المعاملات في المرابحة الإسلامية يقع فيها عدم تحقق بعض الشروط مما يفسد المعاملة. إذن هي معاملة أمتى تكون شرعية وأمتى تكون صحيحة؟ إذا توفرت الشروط والضوابط اللي هي مذكورة في بيع المرابحة الإسلامية وتم تنفيذها على وفق هذا المطلوب. فإن وقع مثلا خلل في تأخر شرط من الشروط يصبح البيع فاسد، فيجب التنبيه على هذا. أيضا من الأسئلة الوالدة في البرنامج يقول هل الملاكمة رياضة مشروعة؟ الإسلام منع وحرم كل ما فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الفقهية الخمس تقول الضرر يزال. وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية تحرم هذا النوع من أنواع الرياضات لما فيه من الأذى ولما فيه من الضرر، فهي لعبة أو رياضة غير مشروعة ولا يجوز الاشتراك فيها ولا تشجيعها. يقول هذا السائل أيضا: ما حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية؟ وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية، ويعني ملخصها أنه يجوز إقامة الجمعة في الحقول النفطية على أن يحتاط المصلون ويصلون الظهر بعد أدائهم الجمعة. هذا ملخص الفتوى، والفتوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الطهارة أو الوضوء بماء البحر المنقول للبيت؟ هو على أصله يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فيجوز الوضوء والغسل بماء البحر، سواء في البحر نفسه انت توضيت منه او حتى انقلته عبيته ورفعته معك الحوش، فيجوز لك ان تتطهر به سواء بغسل والا بوضوء والا بإزالة النجاسة. هذا السائل يسأل: هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ نعم، كل فعل أو عبادة يشترط فيها الوضوء، كل فعل أو عبادة يشترط لها الوضوء وتوضيت لها يجوز أنك تصلي بها. تو النافلة مع أنها نافلة مش فريضة، لكن ما نقدرش نصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين الفجر ما نقدرش تصلي من غير وضوء، بتصلي ركعتين قبل الظهر ولا الزوال ما نقدرش تصلي من غير وضوء، بتصلي الضحى ولا شفع والوتر لازم تتوضى حتى ولو كانت نافلة، لأن الصلاة يشترط لصحتها الوضوء. ما دام يشترط لصحتها الوضوء فكل فعل فعلته يشترط لي الوضوء فإنك تصلي به الفريضة. كذلك مثل مس المصحف، لأن يجب لمس المصحف الوضوء، فأنت توضيت باش مس المصحف هذا تقدر أيضا تصلي به. أما هو قالوا ما تقدرش تصلي به، مشهور في مذهب علمائنا، قالوا الذي لا يشترط له الوضوء، زي اللي بيقرأ القرآن غيبا ولا بيدخل عليه ذي سلطان ولا بيقرأ كتب العلم، قالوا هذا الوضوء لا. طيب، هل السؤال الآخر: هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ نعم، يجوز للحائض قراءة القرآن سواء غيبا أو من النقال أو من اللابتوب أو من الأيباد أو من غير المصحف أو من المصحف ولكن لا تمس المصحف، هناك من يقلب لها المصحف. إذا الممنوع على الحائض هو مس المصحف، الممنوع على الحائض هو مس المصحف. أما أنها يعني تقرأ منها فهذا جائز. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها في هذه الحلقة: 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق والكارثة؟ اللهو الذي لا يترتب عليه مفاسد وإلا ضياع الفرائض إن كان مضبوطا فهذا يجوز اللعب به. أما إن كان به شيء من تضييع الأوقات أو تضييع الصلوات أو كان به قمار أو ميسر أو يؤدي إلى محرم فهذا اللعب يصبح محرما. طيب احنا لما نجول الكارثة متاعنا هذه هل هي ترتب عليها مفاسد وما ترتبش؟ يعني في الغالب يعني الكارثة يصير فيها العراك ويصير فيها انشاف ويصير فيها السبان والشتم والطلاقات والحلف والعياط والصياح وربما الضرب. كل ما دام تؤدي اي لعبة تؤدي الى هذا فهي ممنوعة لأن ذريعة إلى الحرام والموصل إلى الحرام حرام. إذن هي ما هيش على إطلاق يعني نقوله جائزة ولا ممنوعة، لكن حتى لو قلنا الأصل إنها جائزة لكن إذا يعني كان يصاحبها ما ذكرنا من هذه المفاسد فإنها تمنع لأجل هذه المفاسد. معنا اتصال، معنا الأخ فرج، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ عندي سؤال، يعني بالله
0: تفضل.
6: هل يجوز نتصدق بأموال خارج البلد وأهل البلد محتاجين؟
0: الصدقة بالأموال
6: نتصدق بها خارج البلد وأهل البلد محتاجين لها الصدقات.
0: باهي، حاضر. ما شوية معانا الاخ عمار، تفضل. السلام عليكم، تفضل يا عمار.
7: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، تفضل.
7: الشيخ عندي ملاحظه، نلاحظ ان اتابع في الحلقه باستمرار دار الافتاء. نلاحظ كل الناس تتكلم على الميراث. اتمنى من دار الافتاء يجدرون يفرضوا على السلطات، يجدرون قانون يمنع التصرف في الارث بعد الوفاه مباشره.
0: ماشي يا اخ عمار، حاضر. معانا الاخ الصادق، تفضل.
8: يا شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم بهذا المنبر الكريم ان شاء الله.
0: امين واياكم.
8: سيادة الشيخ، انا عندي الوالد الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: نعم.
8: هذا بوجود ناس شخصيا بوجود حياته هو كان يحكي لي عن تقسيمة الارض. وبعدين قدر اللي بعد توفى وجدنا حجة مقسمة فيها الورثة، هذا الورث. طبعا أنا الوارد متزوج اثنين. كل جزء من أم. فأجينا مقسم على سبيل المثال، أنا نحن كشقة اثنين أولاد اثنين بلاد، كاحد من الصابر يزوج له بجنب أخته وعلي بجنب أخته، يعني الأرض مش مقسمة كأمتار لكن مقسمة كالديها يعني. وبعدين في وجود هنا كان في جمعة أرض عطاها باتي لأخوي الكبير هوا يعني. وأخوي توا عنده قطعة اللي هي جايبة على باتي وعنده وعند مبان عين كأسر.
0: لا خوك الكبير خذاها في حياة أبوك يا
8: كبير يعني.
0: يا صادق،
8: الحوز بتاع الثور بتاع كبير
0: يا صادق.
8: نعم.
0: خوك خذاها في حياة أبوك الأرض ولا ما خذاهاش؟
8: لا في حياة باتي بوجودي حد فيني يعني. هذا
0: لا هو الارض خداها لما ابوك حي خداها وتصرف فيها اخوك.
8: هي الارض بيدي قطعتين، قطعه عطاها لك ابني فيها وقطعه ثانيه عطاها لك هو من باتي لاخوي الكبير.
0: نعم باه.
8: لكن تو قالوا لي معناها تو الورقه هذه تحتف يعني شرعيه وبصودها تبدأ
0: تقسم
8: عليها كما هي
0: موجودة
8: الوقت الحالي.
0: يعني القسمة اللي مقسمها أبوك. لكن اطلعت عليها بعد ما مات يعني.
8: طلعت عليها. لا هو كورقة طلعت عليها بعد ما مات، كان معلومة بوجود هنا نعلم بها حتى في حضوره هو، وكان يحكي لي يعني بالتفصيل.
0: ماشي حاضر، نجاوبك إن شاء الله.
8: هذا يا شيخ، بس عندي أخوي طبعا الحوش اللي بنيه قام في وجود باتي يعني. وباتي حتى هو اللي سارف على الحوش، لكن تو الصور تعمل صار كبير، وإحنا وخواتي بنقول كذا، هل يبقى إحنا ما داش مشكلة؟ بالضبط أبني ولا يا شيخ؟
0: نعم نجاوبوك. حاضر يا صادق، حاضر نجاوبوك بإذن الله. حاضر
8: بارك الله فيك. أنا طبعا عفوا أنا مسافر، هل اليوم ما ممكن يعني على طول في الأخبار، لكن مرات مرات ما نسمعك المعلومة أنت ممكن بس
0: موجودة الحلقة مسجلة موجودة، تخش حتى لي يعني عودوا فيها في الراديو ساعة 3 وفي الليل وغدوة، موجودة حتى في الموقع متاع إذاعة دار الإفتاء الليبية موجودة.
8: موجودة
0: نعم
8: موجودة حتى.
0: نعم موجودة
8: إن شاء الله.
0: أمين أمين وإياكم وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد تفضل.
9: الله يبارك فيك. بناخذ سيارة عن طريق المرافحة الإسلامية
0: إيه،
9: لكن مش مباشرة من المصرف، عن طريق المكتب، والمكتب بيخلص علي دفعة أولى وبيوفر لي ضامن وبعض الخدمات ويبي ياخذ عمولة، هل حرام ولا حلال؟
0: ماشي حاضر نجاوبوك. حاضر
9: بارك الله، بارك الله فيك ارحم والديك.
0: امين.
9: شكرا.
0: معانا الاخ بشير.
10: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
10: حياكم الله وبياكم شيخ.
0: امين.
10: بارك الله فيكم وبارك في اعماركم وعلمكم ونفع بكم الناس ان شاء الله.
0: امين امين وياكم.
10: شيخ بالله نبي نسال عليه قضيه نقد الولي الامر او النصيحه لولي الامر من على المنبر، يعني الفتره اللي فاتت في ضغط عليها وكان ولي الامر معصوم والله نقد فيما يخص أمور العامة، يعني مش في مسألة شخصية في سلوكه هو، ولكن في ما يتعلق بأمور العامة، يعني زي ما نقولوا مشكلة الكهرباء ولا السيولة ولا الربا المتفشي هذا في بين الناس ولا القضايا هذه اللي فيها إشكالية شرعية، هل يجوز أن خطيب الجمعة ينتقد ولي الأمر؟
0: أو لا في هذا
10: احنا مش في
0: شخص في سلوكات. حاضر يا اخ بشير. حاضر. امين وياك ان شاء الله. معنا الاخ عز الدين.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
11: تحيه لك الشيخ وللاخ.
0: مرحبا بك اخ عز الدين. امين
11: يا شيخ بالله. يا ابن اسلك انا نسمع فيك توا على اسالك لك على المرافعه الاسلاميه وانت جاوب بارك الله فيك، يعني بما يخص يعني معاملة الدولار. أنا نبي نسألك دو المصرف، أعطيك كمثال، مصرف الجمهورية كان يعني داير باقات أساسية وكانت هي المقابل الخدمة اللي يأخذ فيها كانت تقريبا موقفها شوية ويأخذ فيه مبلغ بسيط جدا، دو يعني بعثين على أساس أنه يعني تقريبا القيمة زادت، يعني بعثين رسائل على 5 و8
0: بقات شنو يا أخ عز الدين؟ بقات شنو؟
11: اللي هي البقات بتاع التطبيق اللي يحولوا بها المبالغ، يعني باي
0: بقات بقات تحويل، يعني
11: هي بقى أساسية وبقى فضية وبقى ذهبية، يعني كانت العمولة بتاعها واللي يختصام اللي بيشوفوا العمولة مقابل الخدمات بتاعها كانت يعني موقفينها فترة وكانوا ياخذوا في قيمة أقل. هو أول أمس المنظمين بعتين رسالة قالوا إن الباقة الأساسية بدأت ب5 دينار والباقة الفضية ب8 دينار والباقة الذهبية ب15، يعني فهذا الإجراء يعني اللي يتخذ المصرف بدون الرجوع مثلا للعملاء أو الذكرى، ولا كمواطن وأنت كمواطن يعني الإنسان أنا ممكن نحتاج في فترة معينة في شهر بس إني نحول مبلغ، لأن هي الباقات هذه على قيمة المبلغ، يعني ممكن في السنة نحتاج أني نحول مبلغ أو في السنتين وانت تاخذ مني أو في المسألة آسف يعني في المرتين، يعني فأنت في الشهر تاخذ مني 15 دينار. فهذه مش عارف القصة كيف يكون فيها، وحاجة ثانية إن ما يسمح لكش المصرف لو أنك حولت من باقة الباقة مش هو متاح يعني التحويل من باقة الباقة ولكن يعرف شرطينها بمدة 3 شهور، باي أنا بنحول مثلا مبلغ مثلا يوم اللي نحتاج مثلا في السنة مثلا نحتاج نحول دي الحوالة والله هذا، وانت عارف قصة السيولة والوقت فتوعد تاخذ مني على مدة 12 سنة 15 دينار وانا ممكن نستخدمها مرة واحدة. كان بالأجدر يعني من المصرف، وانا ما نعرفش يعني
0: يعني لا مفروض بتقول ان العمولة تكون مربوطة بالمعاملة فقط،
11: مفروض هيك، لكن هم تو بعثين ان قال لك كل شهر 15 دينار، يعني
0: حولت ولا ما حولتش؟
11: يعني انا ممكن نحول في السنه مره او مرتين، انت تاخذ مني انت على طول السنه 15 دينار. وكانك انت مثلا تبي انت لو ربطتها بحاجه يعني انا نقدر نحول، هم يغير تقدر تحول من باقه لباقه، ولكن يبقى رابطينا بمده زمنيه 3 شهور. انا محتاج مرات، انا اليوم احتجت لبي نحول لواحد مريض لواحد هذا، انا روحي انا باش نستنى 4 شهور ولا.
0: اي هي واضح واضح يا اخ عز الدين، حاضر
11: نتكلم. اتمنى من حضرتك يعني
0: ان شاء الله. طيب طيب ان شاء الله، بارك الله.

0: مقيم فيها يعني توم يقار من 2014 عندهم عادة يعني ما شاء الله نقول هو أن المغرب يكون الفرح منتي صلاة المغرب يكون كل شيء منتي وكل واحد مش الحوشة والأمور 100% يعني ما فيش أي حاجة بعد المغرب خلاص ما عاش في أي شيء فهذه يعني
1: إيه كويسة هذه صحيح عادة كويسة
0: هذه العادة أن بعد صلاة المغرب ينتهي كل شيء وكل واحد يعدي يروح الحوشة
1: يا سلام
0: في ميزة أخرى في إن في عندهم في المناسبات الوفاة تلقى الأهل ميت مصابين كلهم في صف واحد يستقبلوا في المعزيين سواء في المقبرة أو في السرداب في عند المنزل ما تلقاش تدور هذا وتدور هذا فالعادات هذين يعني والله بنشكرهم عليهم
1: بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخ إبراهيم بارك الله فيك نجاوب على باقي الأسئلة الأخ فرج يعني سأل قال الصدقة بالأموال يعني في خارج البلد ومع أن أهل البلد محتاجين المسلمون كلهم إخوة سواء كان في البلد الواحد أو في البلدان المتعددة ولكن إذا كانت الحاجة في البلاد الأخرى أكثر من بلادنا فالصدقة هناك أفضل مثلا في مناطق في بعض الدول حتى الكهرباء ما عندهمش في الروهنجيا وفي غيرهم في بلاد الإسلام حتى كهرباء ما عندهمش ويحفروا لهم في بيار بالبومبة اليدوية ونحن شبحنا كثير من المقاطع فرحة هؤلاء المساكين بالماء اللي يمشوا 20 كيلومتر و 25 كيلومتر كل يوم على الحمير حشاكم والدواب باش يجيبوا المية لأن الطبيعة طبيعة جبلية وما فيش كهرباء وما فيش سيارات فأنت لما ما تجي تحفر لهم بير في منطقتهم أنت كأنك جبت لهم الجنة مع أن أنت حفرت لهم بير ولما تطلع المية مساكين يبدو بدموعهم دموعهم تختلط مع هذا الماء من شدة الفرح يعني شوف انت الحمد لله ممكن تكون في بلاد فيها كهرباء وفيها المية ترسبط ما تجيك المية المية موجودة عندك 24 ساعة فانظر يعني الحال احيانا في بلاد اخرى ما عندهم شين ياكلوا يعني تو لما تجي تقول لي الصدقة لأهل غزة نقول لك افضل ليش لان مساكين لا فراش ولا بناء ولا طعام ولا دواء وهو في حرب فهم يعانون يعني مهما كان فقراؤنا مش حيكونوا في الشدة اللي فيها هؤلاء وبعتالي هنا فقراء نحن مثلا تلقى مني وكلة تلقى مني شربة الحمد لله قاعد الأمور يعني اللهم لك الحمد لكن في غادي في بلاد ما فيش أصلا مني يقدر يعطي للآخر من شدة الفقر ومن شدة الفقر إذن هو الأمر منوط بشدة الفقر وشدة الحاجة فما دام هؤلاء اللي خارج البلد يعني حاجتهم أكثر وفقرهم أشد وأحيانا والله في بعض البلاد الناس تموت من الجوع من المجاعة زي ما جت للنيجر وزي ما جت لدول أفريقية مسلمين يموتوا من الجوع وبينما في بلاد أخرى الطعام يتلوح في القمامة بعد ما يديروا عرس وغيره تلقى القمامة معبية أكل صالح للأكل ملوح وإلا تلقى الإسراف والتبذير في المناسبات تلقى لذاك الموائد وذاك الجمال فوقها وذاك اللحم يعني بالكميات الكبيرة وتلقى فيه صرف كبير جدا وبينما بلاد أخرى تلقى مساكين ما عندهمش حتى كسرة الخبز فلا شك أن الصدقة لهؤلاء المحتاجين أفضل الأخ عمار قال يا ريت يعني تقدموا نصيحة إلى الدولة إن هم يديروا قانون يقنن قسمة الميراث لما يموت الميت مش كل واحد يجي يستولي منه لي واحد يقول هذا لي وواحد هذا مش عارفه وواحد يستغله والبنات يقيموا الذهب والزوجة تقيم مش عارف شنو وواحد يقول هذا أعطاه له قال لا قال إحنا نبوا حاجة تقنن هذا الأمر بحيث إنه ما يصيرش ظلم للورثة في

0: القسمة. الأخ الصادق تكلم على موضوع تقسيم الميراث وأن أخوه الأكبر أعطاه والده في حياته يعني أرضه باهي، ما دام أعطاه وحازها خلاص هذه تصبح معاش ميراث، هذه ملك للابن هذا. لكن هو شين قال؟ قال اطلعنا على تقسيم لنحنين يعني للورثة مقسم أبوي، وطلعنا عليه بعد وفاته. هذا التقسيم ما هوش ملزم، هذا التقسيم ما هوش ملزم، لأن المال الآن أصبح للورثة وهم يقسموا بينهم قسمة عادلة، هم يقسموا بينهم قسمة عادلة باش ما يكونش فيها ظلم لأحد على الآخر. ويا ريت يعني الأخ الصادق لو أمكن أن هم يجون هنا في ذا الإفتاء أو يمشوا لأي فرع من فروع ذا الإفتاء الليبية ويعرضوا مسألتهم يعني باش يقسموا بينهم بالعدل. الأخ محمد يتكلم عليه المرابحة لكن عن طريق المكتب، هو ما عندهش فلوس لكن المكتب تفعل عليه واخد عمولة، هذه قرض بمنفعة لا يجوز. أنا ما عنديش فلوس باش ندي مرابحة، نمشي لمكتب يدفع علي وبعتالي ياخد عمولته، معنى هذا سلفني واخد ربح، هذه غير جائزة لأنه سلف جرى نفعا وهو ممنوع شرعا. الأخ عز الدين، الأخ عز الدين اتكلم عليه مسألة باقات التحويل، قال جت رسائل من طريق مصرفي أو غيره، والرسائل هذه يعني فيها زيادة أسعار للباقات، والباقات هذه يعني ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمهاش، يعني المفروض ما يقدمش الصراحة المصرف على شيء إلا ما يكون يتفق فيه مع العميل، يعني مش أنت بمجرد إنه هو عميل عندك في المصرف أنت بتجيب تدخل عليه عمولات وتدخل عليه من بدون موافقته، فهذا يعني فيه كثير من الظلم يقع عليه وفي استغلال ل يعني الزبائن في المصارف، فهذه يعني يجب ان يكون العقود يعني متفق عليه وما يتغير الشيء الا بالاتفاق بين المصرف وزبائنه، فهذا يعني احيانا يكون فيه ظلم ويكون فيه اجحاف ويكون فيه اكل لاموال الناس بالباطل من قبل المصارف، فهذا يجب التنبيه عليه. الأخ إبراهيم بارك الله فيه، وكنا قد تكلمنا على ما يقع يعني من مساوئ ومفاسد في الأفراح والتأخر آخر الليل والمفرقعات وما يحدث من سلبيات كلنا نعرفها. يعني الأخ إبراهيم قال أنا عايش في مصراتة ولقيت عندهم عادات كويسة أن المغرب خلاص يتم العرس، ان ما فيش هذا مسألة السهور والقربيع في الليل ولا العاب النادي، قال ما فيش. وقال ايضا عندهم عادة جيدة حتى في المآتم انهم يعني اللي بيعجوهم ما يقعدوش دوروا فيهم، يقعدوا في مكان واحد، امور طيبة نعم هذه تعين الناس فهو امر محمود، واحنا كل امر محمود وموافق للشرع فنحن نشجعه ونشيد به. ايها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، يمن عليهم بالنصر والفتح والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ خف الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
3: أتعجب من مثل هذا حقيقة. يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
2: نعم،
3: وهذا مذهب جمهور أهل العلم أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
4: السؤال الثاني لأمة الله، قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة: هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك؟ لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
5: في سائلة قالت: لو سمحت، أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة.
6: إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقوله لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم.
5: أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة، فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5-9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر، وبعدين يعني 6-9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6-9 كم يوافق؟ 6-9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6-9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا؟ هذا 6-9 21 صفر هنا، هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6-9، بنحسبه من يوم 6 ما هي، وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3 10 أيام اختيتهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخذنا منه 10 أيام، نقوله شن توا عندنا ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة، هذا 4 شهور، نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر واحد بعد الغروب تكملي العدة، هيك اللي بيحسب العدة. الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30، فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل، هذا حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به وأنتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قال تبي راو خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
10: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
9: نعم.
10: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض فيها؟
9: إيه.
10: لأن أنا ما كنت ما سمعليش، هو أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
9: نعم.
10: وبعدين هو من كيف رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساولني، خذ من الفلوس أنا وخلاص يعني.
9: أنت من الأول، أنتم من الأول متفقين، أنتم من الأول أنتم
10: بعدين زكاة.
9: تمام. انتم الاول كيف كان اتفاقكم؟ انتم الاول اتفاقكم انك انت تخلص. تمام، نحكي في السداد الثمن. يعني من الاول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
10: حوالي 20%
9: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
10: لا انت سمعني، هو لما سمعني من فهمني
9: لما شني
10: لما يكتب لي الارض تنزلي.
9: ايه ايه،
10: هو ما تنزليش على الارض، والمبلغ انا وجاهز متنسين ولا مبلغ بتاع جاهز عندي.
9: ايه
10: نفسه ونسبه العقد.
9: ايه
10: يماطل
9: كم لها المدة الكلام هذا؟
10: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
9: لا يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
10: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
9: تمام جاوب.
11: وين طلع
10: هو؟
11: وين
10: اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاة تاعنا، اخر الزكاة تاع رمضان.
9: إيه؟
10: المبلغ جاني الان.
9: تمام
11: يا
9: سالم.
11: السيد سالم،
10: انا مزفت.
11: نعم السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
10: قبلتهم بدون، هو بعثهم لي معقد بدون يقول لي شيء.
11: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
10: لا نقدر لكن انا خلاص قبل.
11: والله هذيك راجع عليك انت.
9: قبل هو قال تو.
11: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش أراني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
10: هو كريم ولده عملني كأني أنا أستلخ.
9: كان شني؟
11: مسلفه.
10: ولده ما قالليش إنك رجعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
11: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
10: إن شاء الله
11: أجرك حاصل يا رب.
9: تسمع جواب من الشيخ.
11: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم عن الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين التمار والطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار، وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع، يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الغالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة، نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة لتأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله، لا فيش حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا. الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت الشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك ضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاء خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
5: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من أبوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج، واعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، اعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال راو لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة اخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقط وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه وقال أرى ما تخدش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال راو بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخذها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخذها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
14: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان اعطوه الاذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخرجش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخرجش منها.
15: يقول الفسكية نتاع الماء فيها حشرات ولكن يعني لم تغير اي وصف من اوصاف الماء لا لونه ولا طعمه ولا الريح، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
7: قاعدة في هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
3: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، وهذه ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شرفك.
7: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، إحنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيهم الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك يعني تسعه تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا لك كهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف لان ما فيش ساعه. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لساعه هذه مثلا. طيب الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين ان يدفع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في ست ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعه توقف

البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب على هبي 12 ساعة، ناس يهرب على هبي 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدي مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندي 10 أيام و 12 يوم أو كذا حزة هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قادنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، هتطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر. الناس المرضى الأطفال يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل الشيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. يعني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاش، يعني ما تقدر السيب

0: ما تقدر تسيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو، يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس، نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
2: هو يشترط فيه الحوز، يعني والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
1: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
2: لا، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني إنه يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
1: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
2: في حقه هو بس، يقدر يأخذ ما يبي شخص حصته ما يأخذهاش، لكن التاني ما دام أخذوا حصتهم وحزاها ما فيهش. بس هو كان يقصد الشيخ أن كل الإخوة يعني راضين بأن قابلين بأن الهبة لواحد من الإخوة، وأن الأب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبة، يعني إذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابة
1: أنكر يعني
2: أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا منجولي طرق الإثبات بعدين، إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
1: نعم أستاذنا شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
2: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه، هل عدم علمه هذا ياثر في الهبه شيء؟
2: هو ما دام حازها ما ياثرش، هذا هو دام حازها عرف انه شرط ولا ما هو شرط، اذا ما هو شرط هو الحيازه حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لانه ما يندريش ان هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
2: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
2: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة، فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا، ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحها من غير الدور الثاني كم يسوى؟ قالوا لنا مثلا 200,000. باهي الحوش كلها دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000، ناخذوا 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بناه بإذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثة جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
4: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقوله الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن، ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار، فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
6: بسداد
7: ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
6: ظفر بالحق،
7: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحاله يعني اعلم موضع خلاف، فالاولى به ان لا يفعل هذا الامر، لان حتى تثمين البضاعه هنا وسعر يتثمن به، وهل هذا الامر يعني هل هذا الرجل يعني حي او غير حي، يعني هل الامر هذا البضاعه آلت تاركه الى غيره، واثبات مده الايجار ما سدد وما لم يستدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يفعل أمره،
6: يطالب بحقه،
7: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
6: شيخنا بارك الله فيك.
1: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
2: نعم، هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش شي باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، تعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاد، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقول حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء، يعني والله صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، والله صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. مقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورها بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير ما حالم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاول تون دير، لا لا، رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني، يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وإلى آخره، والناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسدش، بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض، يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواد الأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هدية بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرحني على العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة، المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على ستة شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقيراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، يعني المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما هو شاو خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة: راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه، كما في الحديث: تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وترقية مرؤوسيك بحسب قراباتهم أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة: تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أنها تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له: فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
6: نعم. بشير من طرابلس قال: للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال: بالله عليك، نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال: المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط. قال: أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات. قال: وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال: هذه مسؤولية من؟ أقول: هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض، ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك، لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير، أنا سؤالي ليك ولغيرك: هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر، ويصفق لصغار حفتر، ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن يأخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000، وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي له بسبعة، والدوالي كان يأخذ فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم عن الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة، أي وزير، كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف، 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيره تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم، قاضي والله، عضو التدريس والله غيره، يقولك أنا مش لقت حق سيارة، نبي عامين والله، نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار هذا. يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قال النقد والذهب والفضة وغيره والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عندها سلاح، تو الآن بدوا يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى فساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقولوا الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقوله إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
7: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته توني أنه ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز لها أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
6: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه. تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بهذه العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار بيورو بليره بدينار تونسي وهكذا.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: السؤال الثاني الاخت حياه قالت حكم الرموش والاظافر، الاصل ان الزينه حلال للمراه الا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة.

0: اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما. فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة؟ لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
1: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبغى خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام
2: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
1: يقدمونه
2: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
2: يعني مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد والله أعلم.
0: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.

0: عن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ، وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء. وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي. اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ، ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضي أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه. لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضأ في خاصة نفسه يتوضأ احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقولوا امرأة توضوا وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معلش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها. تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، انت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
1: هناك من ينحنح يا شيخنا مش يسمع الإمام،
2: لا لا، كلام هذا كله زايد. انت هنا يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا، قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح. وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها، المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة، منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة، والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد وكانوا بالرجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
0: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبني شريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تون نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذا راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف وهكذا، تبدأ السلعة لغو يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم تسكر عليه التعامل تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك، وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
4: 90.9 FM.
5: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
6: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
5: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
7: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معاهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
8: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
7: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
8: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال له امشي تبت الفلوس هذو في المحكمة وخليهم عند أمين،
7: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
8: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا امشي لمحرر عقود قول له راه وصار لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا اننا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقولوا هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوه فلوسهم هذو تمت قصتهم
7: نعم.
8: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش، لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي وكان ماخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
7: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيع
8: يلزم هو بس
7: نعم
8: يلزم هو بس إلا إذا كان مثلا يقول لأني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع بعد ذلك يلزم الجميع وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض أنه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو ذاك اللي يلزمه هو لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش
7: نعم.
8: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر
7: هو هذا هو فيه ولد وبنت هذا خدوه ولد بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع هو ما باش
8: لا
7: قال له هذا مش حقها و...
8: لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا
7: إيه.
8: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزم ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع
7: نعم بارك الله فيك شيخنا معنا
9: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا
10: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة ما هي سيارة أبوه نقول إحنا وكذا لأنه لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر لأنه مدام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
9: من المالك نفسه
10: من المالك هذا أو توكيل وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبائع ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها فهذا البيع تم وهذا بيع لازم إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد فنقول للمشتري أنت مكش ملزم لست ملزما بالرد المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه يعني من يقيل صاحب هذه يسموها الفقهاء قال لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي المشتري يقول له والله إني استعجلت بيع السيارة والله بيت والله غيره يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره ومرات العكس ومرات المشتري هو اللي يندم يجي البائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا والبيع تم لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك فهو يقدر يرد الاش يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق زي هذا يقدر يقول له تبي سياره برا اشري من السوق هذه معش سيارتك انتقلت الملكيه لكن لو بياخذ بخاطره هو ماجور عند الله سبحانه وتعالى
9: لكن لا يلزمه شيخ
10: لا يلزمه ليس هي على وجه اللزوم
9: نعم شيخنا بارك الله فيك
3: اني اود ان اتكلم في مقدمه سريعه حول قضيه اجتماعيه اولاها الاسلام اهتماما كبيرا وانطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي قالت هو ابن خالة أمي ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده. وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي ولما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب، قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
11: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان الحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنها ما تلبساش لعل بحجة أنها قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
2: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزينة، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
11: نعم.
2: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك أحسن حاجة خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفاع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة المطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. ونصابها من في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتال يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول لأهل الصبي من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع، لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله، فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر، يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
7: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
12: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك كوظيفة كموظف، ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا، يعني وهذا يعني يسأل يقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو لين أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره واللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا، وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحاجي يجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما ما ما متعباش وعملتها في الطريق كويس هبجيب لك هذه، لكن هذا يرجى منها لقدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها، يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله نعافي بزا بعضهم توت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل، وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
13: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
8: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا اللي أخذها مش أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
13: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
8: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله إلا ولا ما شاري حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين، لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فما دام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
13: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
8: من المصارف
13: ايه خلاص
8: المصارف للناس 29/4 ايه. يعني الناس للمصارف
13: نعم،
8: والمصارف المصرف المركزي 8/5
13: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
8: من خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغيره له؟
13: محصل واحد مرتشي
8: بيدخله له يعني. بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي انه يبينوا للناس على الاقل، لو اني متاكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقه الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. لا يبيع لك سلع بورقه الخمسين حتى باضعاف اضعافها، ولا ياخذ منك حتى ب 20% مش ب 70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شو رايك تشري مني مليون خمسينات ب 100,000، والله ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عباره على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقره، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راهو قاعدين يقبلوا فيها.
13: ممكن في التعامل للمصرف المركزي، بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخليه، مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
8: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعامله. الان راهو شائعه بمعنى الكلمه، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا عشرة يسالوا عليها. راه يقول لك انا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. ني قلت له
13: الاخ سائل شيخنا شنو يتوقف يعني ولا
8: لا لا لا يسأل. لان لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقه تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال انك تشري بها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقولك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي إداء حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإداء المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
13: يعني على الفساد يعني.
8: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
13: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
8: لابد.
13: نعم.
8: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث راه مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
0: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
11: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
2: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية: ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط؟ ترى قول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له: لا راهو في أهل العلم، لا لا يقول لك لا كلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة ويخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني يصححوا له برواية حفص. انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، تصحح له يرد.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
15: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.

0: بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم، ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف. كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث. فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير، أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة، ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح. يعني مثلا يقال على سبيل المثال: قد جاء بصاع جديد أو كذا، على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره، وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن إحنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها، اللي هو خش المتر في وقتنا هذا، أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال. إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما يشبهه. وأما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتزل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتزل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة، فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
0: شيخنا، يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة. يعني
1: نعم، هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، ولما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
0: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
0: نعم.
1: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة. بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا، ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول، تصنع عليه مكاييل جديدة

0: ثم بعد ذلك يعبى المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد. فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء، وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار. ما بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقول هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
0: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم. فهذا إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
1: والتخريص، يعني
0: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم. فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير. لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول، قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احنا قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا 4 كيلات أو 5 كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا. فهذا هي هذه الصورة المنهي عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول، وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد. هذه الصورة التي نهي عنها.
1: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
0: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه هو موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
1: نعم.
0: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
1: يؤدي لاختلاف
0: يؤدي لاختلاف. نعم. لذلك قالوا العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول. لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات، نقول يا سيدي كيلها من جديد، لنعرف هل هي هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة أو فيها نقص وزيادة. كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروف أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رأيته في السوق، فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها الشأن فيها أنها تجري، ليس غريبا أن تجري في الأسواق. لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش، أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولا ربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات ثم يشتري الشعير 3 كيلات ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحب راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب، هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما.
1: نعم.
0: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان نعم. رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر، وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال نشتروها اليوم، قال يمكن 2 أو 3 مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف ما دام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص.
1: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع أنه من الأول عاطيها ناقصة.
0: نعم.
1: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام يعني.
0: بالضبط. والأمر أمر واقعي لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي ما توزن يبقى فيها جفاف أكثر.
1: نعم جف.
0: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان. لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا ولا الفول ولا غيره ولا غيره نقول يا سيدي كيلوها كان في نقص عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين. وإذا كان هم فيها زيادة له مزادة منها فهذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
0: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع إتمامها اتفقوا على أنها أمر لابد منه. ولكن يجري خلاف ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض.
1: نعم.
0: علاقة القبض بالعقد فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل وإنما يكون هو بالصيغة. وهذا ما عليه فقهاء المالكية لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية. لا هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
1: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة لازم يعاود يكيل من جديد.
0: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ.
1: نعم.
0: علاقة بالعقد. لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
1: نعم. نعم طيب شيخنا بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع.
0: نعم.
1: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني يعني.
0: نعم.
1: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد. ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل لو صدق واخده وتم معه البيع؟
0: هو لابد يا شيخ عبد الرحمن بنبينه بأنه هو لو ادعاه مثل ما يجري في وقتنا هذا راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا بين أن يشريها بناء على كيلها بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشتراه الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا معش فيها إشكال إن شاء الله. لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم؟
1: يعني اختلفوا في أثر التحريم هل يؤثر على صحة العقد أم لا؟
0: نعم. وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد إثم؟
1: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
0: نعم. هل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة؟
1: نعم.
0: وهذه قضية عامة في النهي سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجو هني لباب المعاملات باعتبار احنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم. لأن احنا كان معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات. المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم. هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم، شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام. نقول أرد الفلوس وخذ
1: يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري.
0: نعم، هذا هو حقيقة الفسخ، هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم. يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح،
1: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه، لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
0: هو العقد صحيح، نعم العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل، كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
1: يمضي العقد.
0: ويمضي العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل. حتى ولو رضي البايع والمشتري بهذا الفساد نقولهم لا، هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باكم سكر فيه بسلعة يقول له خذها أنت والنصيب. نقول له حتى ولو كنت مرضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف. نقول هذه مش نحكم أنتم، مش
1: أو حد مثلا يكون مضطر يقول أنا مضطر بناخذ وخلاص وراضي، يعني راضي. نعم. بالربا هذا اللي
0: نعم مثلا
1: بزيادة
0: نعم نعم. نعم فنقول له أنت هذا مش
1: من حقك أنك ترضى، يعني
0: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البايع.
1: نعم.
0: والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية. لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كما مر معنا شيخنا في لما تكلمنا عن مسألة المصرة.
0: نعم نعم،
1: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش،
0: يعني نعم
1: الخيار ليه يعني.
0: نعم، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
1: نعم.
0: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات، كذلك في النجش.
1: نعم.
0: كذلك في تلقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضي يمضيها، وإن أراد أن يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
1: نعم.
0: تصحيح العقد زي الغش مثلا، أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من غش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح.
1: نعم.
0: فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة، وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات احيانا بعض المعاملات المشبهه او فيها شبهه احيانا تفرض نفسها في بعض الاسواق.
1: نعم.
0: الحق في قول اخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكيه كما ارد هذا للموطأ، قالت فرقوا بين النقد والآجل في الثمن.
1: نعم.
0: وهو منسوب للامام مالك. اذا كان الثمن معجل
1: شيخنا، القول اللي قبله تبيش تذكره
0: اللي هو
1: اظن هذا هو القول الثالث، هو
0: القول الثالث
1: اللي هو
0: النقد
1: لا اللي هو ان الناهي لكراهه التحريم.
0: اه نعم
1: لدغت الفساد.
0: نعم نعم هو طبعا هذا يتبع
1: هو اظن
0: يعزز قول المالكيه.
1: ايه
0: يعزز قول المالكيه القول الثاني، تبين تذكرون ذكروه
1: هو ايه هو يعززه بحيث ان دليلنا هو، لكن في الترقيم الاقوال
0: ايه
1: تو هنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والاجل.
0: ايه
1: بعدين بعدها في القول الخامس
0: وهو قول احنا طبعا قول احنا في الاول بكل هذا خير قضي الفسخ
1: كويس،
0: عندهم قول ثاني الكراهه من باب كره التحريم.
1: إيه؟
0: وبالتالي لا تقضي الفساد، هذه خالفه قول المالكيه ابو حنيفه، وهي عززت قول المالكيه بانها لا تقضي الفساد.
1: ايه
0: لانهم عندهم كراهه التحريم فيها اثم.
1: يا شيخنا نقصد هل هذا يعد قول ثاني ولا هو نفس قول المالكيه
0: اللي هو قال بعض العلماء؟
1: انت يعني لما عديته ايه عديته قول قول قول ثالث قول ثاني يعني؟
0: لا مش قول، هو قول يعتبر قول ثاني، القول الثاني غير جزء منه.
1: ما انا الشيخ اللي بعد الصفحه اللي بعدها
0: إيه؟
1: بيكون هذا القول الرابع مش الخامس.
0: عندك الحق
1: هيك
0: إيه؟ عندك الحق
1: تمام به.
0: عندك الحق
1: تمام
0: وهو راهو إما نحن كان بيعتبروه قول.
1: إيه يبدأ خلاص هذا عشان قلت أنا حسابك إن اعتبرته غير ما
0: مش مرقم.
1: مش مرقم يعني.
0: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم يبدأ ماشي مع قول المالكية.
1: ماشي مع قول المالكية.
0: إيه نعم.
1: يعني إن التحريم لا يقضي الفساد يعني مش مقتضي الفساد.
0: مش مقتضي الفساد. بين ذكر باهت بين ماذا جوزنا على كيفك. تعال المالكي تعال الأحناف.
1: إيه. والله هو ممكن نذكر كتعزيز لقول المالكية بس قبل انتقال للقول الثالث أذكر تعزيز الشيخ بس
0: تمام. إذا نلغى الكلام
1: تاع نلغي كل إيه
0: قول الثالث
1: نقول بس بعض الأحناف حتى هم عززوا
0: نعم.
1: قولهم كان موافق للمالكية
0: إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقضي الفساد، يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك ومع الإثم عليه بالاستغفار.
1: نعم.
0: والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف.
1: نعم. بعض علماء الأحناف.
0: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا لأن القول الأول للأحناف يقتضي الفساد عندهم.
1: نعم.
0: فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم. قال هذا النهي لكراهة التحريم. وطبعاً إنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود. لا ترقى إلى فساد العقود. وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل. النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر الحق يعني نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله احنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع او ان المشتري يتركه اذا كان في سعه يمشي لغيره اذا كان ما بيش كيله يعني. لكن احيانا يقول له احنا كيف مكيلينه او مثلا شارينه خمس كيلات كان بتاخذهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الامام مالك الحق يقول ان كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث انت تدفع له الان.
1: نعم وقتي احال يعني
0: احال نعم. انت بتصدق تقول له ما دام هم خمس كيلات خذها حق ثمن الخمس كيلات. اما اذا كان هو مؤجل فهذا يمنع.
1: تنفى بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد
0: أيوة نعم كان مؤجل ممنوع قال بأن فيه ذريعة للربا كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين رضي بالمصادقة يعني صدقه
1: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه برجيف الثمن يعني
0: برجيف الثمن وبالتالي
1: يعني قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه إيه؟ لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني
0: بالضبط نعم في الأجل
1: نعم
0: في الأجل
1: في نعم في أجل
0: نعم فهذا يبدأ
1: في أجل الثمن
0: نعم وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس طبعا المسلم بيحتاط في السوق لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى وإلا على الأقل يعجل بدفع
1: نعم
0: الثمن
1: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة
0: إيه؟
1: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل
0: نعم.
1: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن
0: نعم.
1: ما هوش بالكيل يعني
0: نعم.
1: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن
0: هو لا شك لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون
1: نعم.
0: هو الحديث نص على المكيل
1: نعم.
0: نص على المكيل لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون لأن هي العلة واحدة العلة
1: نعم.
0: متحققة يعني في الموزون بل ربما تلحق حتى المعدود تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها
1: نعم.
0: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة لأن نحن تقدمنا من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البايع أنه ينقص الكيل فكذلك قد ينقص العدد فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عدنا على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا
1: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ ودرء يعني الخلاف
0: درء الخلاف نعم
1: بين البائع والمشتري نعم
0: نعم نعم هذا اذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون و
1: نعم بارك الله فيك شيخنا مستمعينا الكرام نخرج الى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث ان شاء الله تعالى
2: 90.9 اف ام أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول شيخنا بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول فيعني الكيل انكال قدامه ومتأكد منه فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي تفضل شيخ
0: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود يعني عندما اشترى البائع الصفقة من بائعه الأول لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البايع هذا
1: نعم.
0: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية.
1: نعم.
0: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضره، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل، وأنت يا مشتري رضيت بألا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، ما دام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن. من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء ما دام كنت يا مشتري نقول إحنا شهادة البائع كيف شري وأنت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وأنت الآن مطمئن لا بأس، لكن ينبغي أن يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل.
1: صحيح.
0: مع التآكل الذي ذكره، فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد، هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاتوا شهر ولا شهرين عاود الكيل أو الوزن من جديد، لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا 2 يعني الشأن فيه ألا ينقص، فله أن يعتمد على ما شهده.
1: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول له لا ما عودش نكيلك، هذا راه أنا يعني كايلة أم كيلة، هذا أنا مكيلة وراه مثلا 5 كيلات ومانيش معود لك الكيل من جديد، بتاخذه باهي ماكش واخده أنت حر، ولو أخذته وطلع فيه نقص أنا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
0: هو الحقيقة هذه المسألة يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار أن اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمامي ويلتزم بالنقص
1: يضمن النقص،
0: يضمن يعني النقص. هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين يعني قال له أنا بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عنداش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا كيف ينقص صاع، كيف ينقص صاع اللي هي أربعة أمدد، أو ينقص مثلا اثنين أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام، تبقى له مشكلة أخرى. إذا كان هو قال لني والله أهو خود ثلاث كيلات من الشعير وبدله اللي بثلاث كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيلة وكان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى ثلاثة كيلات أو أربع كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيرجع بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام. فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير. وإذا كان هو فيها اختلاف، قال لك كيل لي ثلاثة مرطات شعير ونعطيك مرطين فول مثلا، فنقول له هني المماثلة ليست واجبة، لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين. إذن لم تحصل المناجزة فوقعوا في ريبة الفضل أو في ريبة النسيئة في الطعام، في ريبة النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار. لو كان هو طعام بطعام أو كانت الشيء هذا بشكل نقول إحنا من طعام معين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية أن في بضائع تكون مكيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشراها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشراها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا طب نبحث على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى لا فيش باس،
1: نعم،
0: لو شراه نقدا، أو كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة من شيء ثلاثة بكوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج لل.
1: هو الشيخنا مثلا في صاحب مثلا بعض السلع ما ينظرش فيها للوزن، يعني أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينظروش فيه للوزن في الغالب يعني.
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق، كيلو سكر، بالكيلو يعني يتكلموا عليها.
0: نعم.
1: وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعاودوا يزنوه.
0: نعم.
1: يعني هي تشترى هي على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا شيخنا حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس.
0: ما فيش شك، هذا اللي قال ان اشتراها بالنقد.
1: نعم،
0: لو اشتراها بالنقد
1: ان غالب المشتريات تكون بالنقد.
0: نعم،
1: في البعض صح ان يكون فتح حساب عند المحل او بالدين، لكن قليل يعني.
0: قليل. هو الحق نظرا لكون هذه الاقوال يشوبها جانب التعبد.
1: نعم.
0: فيحتاط الانسان بقدر الامكان ويلجأ الى الاقوال الاخرى. طبعا هي الان في باب المعاملات زي باب الحج باب المعاملات الان تجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش باس، ما فيش باس. وهني يذكر الحقيقة ينسبه هني لعطاء، ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي نهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحنا. قول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا يمشي ليسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحطاط ماذا به لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري القدس يقول له بكم القدس هذا
1: الكومة، هذه بكم ولا الصبرة بكم،
0: كومة هذا، هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البايع، لعل تأتي قضية شريعة الجزاف هذا يكون مجهول عند البايع
1: في شروط، نعم
0: شو بشروطه، نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر راه الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشير الإنسان،
1: نعم،
0: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قولك هذا الذي ينسب إلى عطاء، لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
5: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
4: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
6: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه شيخنا الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم
1: شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا. انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية عند الفريضة الرابعة، بعد أن ذكرتم شيخنا الكريم فريضة النية وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم الفريضة الرابعة شيخنا وغسل الوجه، الفريضة الرابعة مسح الرأس شيخنا الكريم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس، والواجب في مذهب علمائنا مسح جميع الرأس ولا يكتفى بمسح بعضه كما هو مذهب بعض أهل العلم. الواجب عندنا أن يمسح جميع الرأس، ويتحدد الرأس من أعلى الجبهة إلى منتهى الجمجمة، يبتدأ بالمسح من أعلى الجبهة وينتهي بنهاية عظم الجمجمة في الرأس، حيث يلتحم عظم الرأس بفقار العنق، هي الفقرات المعروفة، هذا من حيث الطول. ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل في ذلك شعر الصدغين فوق العظم الناتئ الذي يحلقه المحرم مع شعر رأسه عند التحلل من الإحرام، فهذا يدخل في الواجب مسحه في الرأس في الوضوء. فقد جاء في الصحيح من حديث الربيع بن معوذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ودل على أن الفرض مسح الرأس جميعه قول الله تعالى في كتابه العزيز في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم. فالباء في لفظ برؤوسكم لا تفيد التبعيض، وإنما تفيد تأكيد مسح جميع الرأس، كما أفادت ذلك آية التيمم في قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقوله سبحانه وتعالى في آية الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الباء هي للإلصاق وليس للتبعيض. ولم ينقل أن أحدا من العلماء قال بأنه يكتفى بمسح بعض الوجه في التيمم، وإنما اتفقوا على مسح جميع الوجه في التيمم. وكذلك لم يرد أنه يكتفى بالطواف ببعض البيت في الطواف، وإنما قالوا أن الباء هنا للإلصاق فيدخل جميع البيت فيه. والمسح في الرأس في الوضوء هو كذلك، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه بقوله: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. إذن الفريضة في مسح الرأس في مذهب علمائنا هو مسح جميع الرأس، فلا يكتفى بمسح البعض. نأتي الآن إلى بيان صفة المسح أو مسح الرأس في الوضوء، وهي أن يأخذ المتوضئ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، وهذا لمن كان يتوضأ من الإناء أو يتوضأ من الصنبور الحنفية الشيشمة، يأخذ الماء بيده اليمنى ويضع على باطن اليسرى، ثم يضع يديه بعد أن يداخل بين رؤوس أصابعهما، أصابع اليدين، فيضعهما على مقدم الرأس عند منابث الشعر المعتاد، ويجعل إصبعي الإبهام في اليد اليمنى واليد اليسرى على الصدغين، ثم يمر بيديه ماسحا إلى آخر شعر رأسه من جهة قفاه. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والسنة أن يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه مارا بهما تحت الشعر، جاعلا إبهاميه خلف أذنيه. لماذا؟ لكي يصل الماء الصدغين أو المسح الصدغين. ما ذكرناه هو الصفة الكاملة في مسح الرأس، وهي مأخوذة من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، هل يكتفى بالمسح مرة واحدة أم يجعله ثلاثا؟ قال علماؤنا: لا يطلب فيه التثليث، مع أنه التثليث مذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مسح رأسه مرة ثم قال رضوان الله عليه: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما لقائل: هل هذا الذي ذكر من صفة مسح الرأس هو للرجل والمرأة سواء، أم إن مسح الرأس عند الرجل يختلف عن مسح الرأس عند المرأة؟ نقول وبالله التوفيق أن المرأة في مسح الرأس في الوضوء مثل الرجل، فتدخل يديها تحت شعرها في الرد سواء كان مضفورا أو مرسلا حتى ترجع بهما إلى مقدم رأسها. فإذا كان شعرها طويلا فإنها تجمعه في قبضة يدها وتمر بها على ما استرسل منه إلى منتهاه سلتا، ويكفيها ذلك. وهناك رواية تنسب إلى إمامنا مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب مسح ما استرخى من الشعر وتجاوز حد الرأس، لأن الآية إنما أمرت بمسح الرأس لا بمسح الشعر الزائد عنه. وهذا من الخلاف المستساغ الذي لا ينكر بين الفقهاء. أما من لم يقدر على المسح بالكيفية التي ذكرناها فإنه يجزئه كيفما مسح، بشرط أن يعم بالمسح جميع الرأس. ومن علماء المالكية من ذهب مذهب الأحناف والشافعية في مسح الرأس، لأن الأحناف يشترطوا الربع، والشافعية قالوا يكفي حتى الشعر والشعرتين. فأشهب وهو من علماء المالكية

0: وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم. ولقائل أن يقول لماذا لم يأخذ علمانا المالكية بهذا الحديث وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم ودلالته واضحة؟ رد علماؤنا على هذا بقولهم إن حديث المغيرة هذا لا حجة فيه على جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس، لأنه لو كان المسح على الناصية كافيا لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة اللي هي جاية في مكان الواجب، فدل على أن هذا الفعل إنما كان للعذر، بل إن بعض علمائنا المالكية ذهب إلى جواز المسح على العمامة اختيارا آخذا بظاهر هذا الحديث، لأن الأصل عدم العذر كما ذكروا. والذي قلناه أولا بوجوب مسح جميع الرأس هو مشهور المذهب، وهو الذي عليه العمل وبه الفتوى. طيب، إذن يفهم من هذا أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها المضفور في الوضوء إلا إذا كان الظفر بخيوط كثيرة ما يزيد على الخيطين. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع وصول الماء إلى الشعر، فإذا كان مضفورا بخيطين فأقل أو مضفور الشعر في نفسه فإنه يتحقق المسح عليه ولو كان مضفورا ولا يجب نقضه. طيب، هذا يأخذنا إلى مسألة المسح على الحائل الذي يمنع الوصول إلى الشعر أو العمامة، ولعلنا نرجئه إلى الجزء الثاني من الحلقة.
1: نعم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.

0: هل تساءلت يوماً عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية.

0: لا يجوز في مذهب علمائنا المالكية كالمسح على الطاقية أو ما يغطي الرأس أو ما تغطي المرأة به رأسها أو العمامة وما يشبهها مما يغطي به الرجل رأسه، ويدخل في ذلك أيضا ما يجعل على الرأس كعجين الحناء الذي يوضع ليصبغ به الشعر، وهذا يوافق مذهب الحنفية والشافعية كالمالكية في عدم إجزاء ذلك، لأنهم قالوا لا توجد مشقة في نزع ما على الرأس كمشقة نزع الخفين، لأن نزع الخفين فيه مشقة، وكما أن القياس في العبادات ضعيف. لا يأتي أحد يقول أنه يمسح عليها قياسا على المسح على الخفين. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك، ومنهم الحنابلة، فهم يجوزون المسح على العمامة لحديث المغيرة آنف الذكر. إذن مذهب علمائنا لا يجوز المسح على الحائل ولا على العمامة. هناك من يمسح على العمامة بطريقة أنه يمسح بعض الرأس، وهذا نشاهده عند من يقلد المذاهب الأخرى عندما نذهب إلى العمرة أو نذهب إلى الحاج. وطبعا هذه العمرة والحج يلتقي فيه جميع المسلمين، وتختلف مذاهبهم والتفريعات الفقهية، فتشاهد ربما أشياء أنت لا تعرفها في بلادك، طلبة العلم يعرفونها، أما عموم الناس لا يعرفونها. فنشاهد هناك أن من يلبس العمامة زي مثلا بعض دول الخليج وغيره، فإنه عندما يأتي إلى مسح الرأس يؤخر العمامة قليلا، يؤخر العمامة قليلا ويمسح ناصية الرأس، وفي مذهبه أنه يكفي ذلك كما هو مذهب الشافعية، أو ربع الرأس كما هو مذهب الأحناف. وما ذكرناه مما يوضع على الرأس من العجين وغيره، كان بعض المواد والحناء ونحوه، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في المرأة تتوضأ وعليها الخضاب، قالت أسلتيه وأرغميه، بمعنى أن هذا العجين في الحقيقة هو مانع لوصول الماء إلى الشعر. هنا يكثر السؤال عن الصبغة، وبخاصة ميش الشعر، ويجيك السؤال يقول لك يا شيخ شن حكم المرأة تدير ميش الشعر؟ والإجابة أن ما يسمى الميش لظروف الشعر هذا هو في الحقيقة أنواع. منه ما هو كالحناء وكالأكسجين، ما يسمى الأكسجين، هو يغير لون الشعر بالصبغ كالحناء، لا يكون أي طبقة على الشعر، فهذا حكمه حكم الحناء، لأنه في حقيقته يغير لون الشعر دون أن يجعل طبقة عازلة على الشعر. أما إن كان الميش هذا مذكور في تركيبته لصانعينه، يقول لك راه في حقيقته هو يجعل في طبقة على الشعر عازلة، هنا نقولوا لها ما تديريش شي هذا ممنوع، لأن شي بيدير بيمنع وصول الماء حال الطهارة، سواء الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، بيمنع وصول الماء للشعر، والشعر هذا يجب مسحه، ولما وفي الغسل يجب غسله. فإذا كان هذا الميش فيه مادة عازلة تكون طبقة على الشعر فلا يجوز للمرأة أن تفعله، لأنه سيجعل الطهارة باطلة، وشي بيترتب عليه بطلان الطهارة، بطلان الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا يسبب في ذلك. أيضا مما يذكر في منعه وصول الماء للشعر يسموها الكريمة، يستعملوا فيها الرجال ويستعملوا فيها النساء، يقولوا لها كريم التثبيت، ويقولوا لها كريم التيبيس، ويقولوا لها وإلا كريمة زي الزيت. ما احنا هنا شو بنقوله؟ بنقوله الكريمة هذه يا إما إن هي كالدهن كالزيت، فهذا يجوز استعمال للناس، ويجوز للي داهن راسه بالزيت إنه هو يمسح بالماء. فإن كان هذا الدهان أو هذه الكريمات هي مثل الزيت، لا تكون طبقة عازلة على الشعر، فهذه يجوز استعمالها ومسح الرأس عليها، ما فيهاش إشكال سواء رجل ولا امرأة. أما إذا كان أو كانت هذه الكريمة تدير في طبقة عازلة تمنع وصول الماء، فإنه يمنع الإنسان من استعمالها حتى تكون طهارته صحيحة. مما ذكره علماؤنا في الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى الشعر ويجب عليه أن يزيله عند المسح في أو الغسل في مسح رأس في الوضوء ولا غسل في الطهارة في الغسل، ما نسميه بالباروكة، الشعر المستعار الذي تضعه المرأة على رأسها، واستعماله في النساء أكثر من الرجال. وفي الحقيقة اختلف العلماء في جواز استعمال الباروكة، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، حتى في مذهبنا، في مذهب علمائنا، هناك من أجاز استعمال الباروكة وهناك من منع، والذي تفتي به دار الإفتاء الليبية هو مذهب المنع. وأيضا يدخل في الحائل الخيوط التي تظفر بها المرأة شعرها إذا كانت كثيرة، لأنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع وصول الماء، بخلاف ما لو كانت قليلة كالخيط والخيطين فإنها لا تمنع ذلك. هذا في حال الاختيار. أما إن كان الحائل قد وضعه الإنسان لضرورة كعلاج لمرض ونحو ذلك، بعض الناس يصيبه المرض في رأسه فلا يستطيع نزع ما يشبه العمامة، احنا نقوله، أو العصابة، يعصب رأسه بعصابة حتى إنه إن نزعها يمرض أو يأتيه صداع شديد أو غيره، وهذا كنا نستعمله فيه ونعرفه. الإنسان يجيه الصداع والغيره فإنه يعصب رأسه بعصابة في حال المرض. وهناك من إذا كشف رأسه خاصة في الشتاء فإنه يمرض، فتجده في الشتاء كله هو مداير، احنا نقوله الكبوس، ولا مداير البرنوس، ولا مداير غيره، بحيث انه هو لو ان نحاه انه هو يصيبه المرض. ويدخل في ذلك ما جعل من عجين ونحوه في الرأس للتداوي للعلاج، بل إن نسوينا القدم كانوا يختاروا أيام العذر الشرعي باش يحنوا فيه رأسهم ويجعلون الخضاب حتى لا يجعلون حرجا في أداء الطهارة. إذن الضرورة كما هو معلوم في القواعد الفقهية أنها تبيح المحظورة، وكذلك أن الحرج يرفع. فإذا كانت هناك مشقة أو فإنها تجلب التيسير، كما هي قاعدة من القواعد الخمس الفقهية المعروفة المتفق عليها، بل مجمع عليها بين أهل العلم. ورد في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته، قلنا إن هذا محمول على الوجه المرضي لا على وجه الصحة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوه مسح بعمامته ولا مسح به، لأن فكان في حالة مرض، لأنه دائما هو يمسح على رأسه، وإنما كان المسح على الناصية أو علان عمامة في حال المرض، وهذا جائز في مذهبنا في حال المرض أنه يمسح، وإلا فالذي اختاره علماؤنا في حال الصحة هو وجوب مسح جميع الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح على الحائل وعلى العمامة إنما هو حال المرض والضرورة وليس حال الصحة والقدرة على مسح الرأس. المسح على الحناء أو على من وضع العجين، عجين الحناء، المرأة دير عجين في رأسها، وراه حتى الرجال احنا غير عندنا هنا قلة يعني ما نعرفوش الرجال اللي حنوا إلا قلة يعني، وإلا فأكثر استعمال الحناء هو للنساء، فيجوز المسح على الحناء إذا تحول عجينها وبقي لونها وصبغتها، فالصبغة الحناء لا تمنع وصول الماء إلى الشعر. وقد ذكرنا أنه يجوز المسح على كل صبغ للشعر ما دام في الحقيقة هو مجرد لون ولا تبقى منه مادة عازلة، كما هو يسمونه الميش العازل اللي هو يكون طبقة شمعية عازلة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فهذا كما ذكرنا لا يجوز للمرأة أن تستعمله أو الرجل لأنه يمنع وصول الماء. طيب، لعل هناك من يسأل ويقول الذي توضأ ولم يحصل منه ناقض للوضوء ثم حلق رأسه وهو متوضئ، فهل يكون حلاقة شعر رأسه ناقض لوضوئه يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى أو أن يمسح على رأسه؟ فنقول أنه لا يعيد المسح ولا ينتقض وضوءه، ويدخل في ذلك أيضا من قص أظفاره وهو متوضئ فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا من نزع جلدا من مكان فرض الغسل فإنه أيضا لا يلزمه أن يعيد، لأن الفرض قد فعل بمسح الرأس وغسل اليدين قبل حلق الشعر وقص الأظافر، وبذلك فلا يجب عليه أن يعيد مسح الرأس ولا أن يعيد غسل اليدين، والله أعلم.
1: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيكم، لعل مما يعني يكثر السؤال عنه في مسألة شيخنا العروس، يعني من قد وضعت يعني زينة وصبغا على شعرها وقد يكون فيه يعني مادة شمعية وكلفت يعني مالا كثيرا، فشيخنا يعني هل هناك من يفتي يعني بالترخيص للعروس دون غيرها بمسألة مثلا تنتقل إلى التيمم أو تمسح جزءا من شعر رأسها؟
0: كونها أنها تنتقل إلى التيمم فهذا بعيد. أما إنها تنتقل إلى تقليد من ذهب مذهب وجوب مسح البعض فهذا يعني قال به جماعة من أهل العلم ومن علمائنا وأفتوا به وينقلون يعني رأيا يبيح النقل إلى التيمم، ولكنه في الحقيقة مخالف لمشهور المذهب ولما عليه العمل في المذهب، ولكن المذهب أو العامي مذهبه مذهب مفتيه، فإن أفتاه أحد من أهل العلم بذلك فإنه يكفيه ذلك. إذن لا يجوز للمرأة أن تتيمم وتجعل التيمم بدلا عن الوضوء اختيارا بسبب زينتها خوفا من أن تتغير، ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة أو تكون متوضئة قبلها وتصلي بعد وضعها. ومن أهل العلم من أباح جمع الصلاة في مثل هذه الظروف، فمثلا لها أن تصلي المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. ومعلوم أن هذا الحديث من جماع من أهل العلم من جعله في المطر كما هو مذهب علمائنا المالكية، فهم يرون الجمع في المطر في المغرب والعشاء ولا يرونه في الظهر والعصر، بخلاف بعض أهل العلم كالشافعية الذي يرون جواز الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر في المطر. فإن كانت هذه المرأة لا تتحكم بوضوئها نقول لها أخري الزينة بتاعك قدر الإمكان حتى لا تقعين في المحظور فتكون بداية حياتك الزوجية بمعصية والعياذ بالله. أراه يا شيخ خالد هذا الأمر يقع فيه كثير من النساء للأسف الشديد، وخاصة أن موضوع زينة العروسة يوم الزفاف هذا يبدأ من الصباح الباكر من الساعة 9 تمشي للباش بيديروا غسل الوجه باش بيديروا الشعر وباش بتشط الطابور وزحمة ما فيش امرأة تقعد صابرة على الوضوء من ذاك الوقت. لكن نقولوا لها يعني في الأخير تلحقي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تأخير، مش محتاج يتم الحفلة وتمشي لحوز زوجك تهمنين الصلاة، فلا تصلينا المغرب والعشاء وتضيعيها. ما يعتبرش الحفلة والعرس أو التزيين للزوج عذر لترك الصلاة، وما تكونش يعني إن احنا نبدلوا بالتيمم. بعدها كيف تتيمم هي بالزينة بتاعها؟ يعني ما زال في لبعض الناس يقولوا التيمم كيف تتيمم، ما هي كانت بتتيمم تمسح وجهها بتجيب الأحمر في الأخضر والأزرق في الأكحل وبتلخبط الدنيا كلها. ما اعتقدش إنه بيقعد ولا بتدير زعمك هيك تمر عليه بالهواء، يعني هواء اليدين هذا أمر لا يعقل، يعني ما يتصورش. وواجب علينا إن احنا نقدم أمور ديننا وعبادتنا على هذه الأمور، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولا نقدم العادات والتقاليد على العبادات والواجبات. فيعني الصلاة أمر عظيم وليس أمر سهل، وراه للأسف يتساهلوا هلبة، يتساهلوا النساء هم اللي ما يعرفوش وعندهم جرأة يبدو يقولوا لها عادي، ما يفتوا كلهم، يفتوا كلهم ما شاء الله يطلعوا علماء، لا لا عادي ولا. ومرات يبدو يقولوا سألنا الشيخ فلان ولقينا فلان وكلمنا فلان فينتبه أشد الانتباه على مثل هذه الأمور حتى لا يقع الإنسان في الحرام، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، نشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به. الشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون والمتابعون الكرام، سائرين الله تعالى

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة، نقوموه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، بايل لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم، هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ. مش نقولوا له أنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوضهم والباقي لا، لا، ما ليش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
2: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
3: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليه ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أنه لبعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم 6 ولا 7 أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمر هذا القضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
2: القضاء،
3: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، الخصومة فينقلها القاضي، يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات اللي كان يحط المبلغ.
5: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني.
4: نعم.
5: وبعتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ، والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أفصح ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة التين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التين أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة الكريمة اختلف أهل التأويل فيه، فقال بعض المفسرين: عني بالتين هنا التين الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر، أي المعروف عندنا. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال آخرون من المفسرين: التين هنا هو رمز لمسجد دمشق، والزيتون لبيت المقدس. واستأنسوا لهذا التأويل بأنه عطف عليه بعد ذلك طور سنين والبلد الأمين. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والتين والزيتون دمشق وفلسطين. قال الإمام الطبري رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: التين هنا هو التين الذي يؤكل، والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. وقد قيل: أقسم الله تعالى في هذه السورة بالتين والزيتون لأنهما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة، والله تعالى أعلم. إعراب السورة. قوله تعالى: والتين، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن الحروف أي حروف المعاني كلها مبنية وكلها لا محل لها من الإعراب، فحيثما وجدت حرفا وعرفت أنه حرف، سواء كان حرف عطف أو حرف جر أو حرف نصب أو حرف استفهام أو حرف جزم إلى آخر ذلك، فاعلم أنه مبني على الحركة الموجودة عليه، وكذلك لا محل له من الإعراب. وكنا قد تكلمنا أيها الكرام في أول سورة العصر عن حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء، وذكرنا هناك أن الباء هي أصل حروف القسم، وإن كانت الواو أكثر منها استعمالا. والتين اسم مجرور بواو القسم، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وهذا الجار والمجرور والتين متعلقان بفعل القسم المحذوف. وقد عرفنا من قبل كذلك أن فعل القسم يحذف وجوبا مع الواو والتاء من حروف القسم، ويحذف جوازا أي يجوز إظهاره مع الباء. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، فظهر الفعل هنا
مع الباء. قوله بعد ذلك والزيتون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهذا القول أي أن الواو هنا حرف عطف هو أرجح من جعل هذه الواو وما بعدها في قوله وطور سنين، وفي قوله وهذا البلد الأمين واوا للقسم كالأولى، وإن كانت في المعنى كذلك تفيد القسم. قالوا في تعليل ذلك لأن تعدد القسم يلزم منه تعدد الجواب، وجواب القسم هنا واحد، وهو قوله تعالى الآتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالأولى إذن إعرابها مع ما بعدها حرف عطف، أي مع الواوات التي بعدها. والزيتون معطوف على التين مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك وطور سينين. قال ابن عباس رضي الله عنهما طور أي جبل، وسينين أي حسن. وعن قتادة أنه قال سينين هو المبارك الحسن. فسينين هنا وصف للطور الذي هو الجبل، وليست سينين أو سينون بياء بعد السين جمعا لسنة كما قد يظنه البعض. فالطور في هذه الآية وهو الجبل أضيف إلى سينين وهي البقعة المباركة. قال ابن عطية رحمه الله وأما طور سينين فلم يختلف في أنه جبل بالشام، كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام ومنه نودي. قال تعالى في سورة مريم عليها السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والواو في قوله وطور حرف عطف كما ذكرنا مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وطور معطوف على ما قبله مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وسينين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره هنا إما الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإما أن تكون علامة جره الياء نيابة عن الكسرة كما يعرب جمع المذكر السالم، فيكون رفعه بالواو سينون ونصبه وجره بالياء سينين. وإن جعلناه ممنوعا من الصرف مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة، كما لم ينصرف سيناء لأنه جعل اسما للبقعة أو الأرض فهو علم أعجمي. قوله تعالى بعد ذلك وهذا البلد الأمين، الواو كذلك كما ذكرنا على الراجح حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء في هذا حرف تنبيه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أيضا، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر معطوف على المجرور قبله أي على طور. وقوله البلد هذا البلد، البلد هنا بدل من اسم الإشارة الذي قبله، والبلد عفوا
والبدل يتبع المبدل منه، فهو مجرور مثله، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والبعض يعربه عطف بيان على اسم الإشارة، على خلاف في إعراب الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة، هل يكون بدلا أو عطف بيان. وقوله الأمين نعت للبلد، هذا البلد الأمين، والنعت أو الصفة يتبع المنعوت كما عرفنا من قبل عند الحديث عن التوابع، ونسميه نعتا أو صفة لا بأس، كلاهما صواب. فالأمين هنا مجرور كالبلد، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اللام هذه حرف جواب للقسم، القسم الذي ذكرناه في البداية، والتين والزيتون، فاللام هنا هي داخلة على جواب القسم، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب كذلك، وقد تكلمنا عن قد من قبل عند الحديث عن علامات الفعل، وعرفنا أن قد من الحروف الخاصة بالدخول على الأفعال، تدخل على الفعل الماضي وعلى الفعل المضارع، وهي إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد إما التحقيق كما هنا، وإما التقريب إذا كان الفعل لم يقع أو لم يحدث بعد، وإنما اقترب حدوثه، كقول مقيم الصلاة مثلا قد قامت الصلاة. أما إذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد التكثير أو التقليل على حسب السياق، فتقول مثلا قد ينجح الكسول فتكون هنا للتقليل، أو تقول قد ينجح المجد فتكون هنا للتكثير، لأن المجد غالبا ينجح. قال الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ولكنها أي قد تأتي مع المضارع كذلك للتحقيق، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي قد علم. وقوله بعد ذلك خلقنا، لقد خلقنا الإنسان، خلق فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير، وهونا الفاعلين. وقد عرفنا من قبل أن الفعل الماضي يبنى على الفتح في غالب أحواله، فعل وذهب وأكل وأكرم وأبصر إلى آخره، إلا إذا اتصل به ضمير الرفع كأنا هنا، وكما في التاء في قولك كتبت وقرأت، فإنه يبنى على السكون، وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وهذا الضمير هنا نا ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والإنسان مفعول به منصوب بالفعل، أي بالفعل خلق، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي قوله في أحسن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأحسن اسم مجرور بفي، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ولهذا جر بالكسرة لا بالفتحة،
إذ الصفات التي على وزن الفعل هي مما يمنع من الصرف. الأعلام أو الصفات، هذه كلها إذا جاءت على وزن الفعل كأحمد وأحسن كما هنا فإنها تمنع من الصرف فتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالباء هنا حرف جر، وأحسن اسم مجرور بالباء، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل. ولكن الممنوع من الصرف كما هي القاعدة يصرف إذا أضيف أو دخلته أل. وهنا أضيفت أحسن إلى تقويم، ولهذا السبب جرت بالكسرة ولم تمنع من الصرف. فأحسن هنا مضاف، وتقويم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله تعالى بعد ذلك: ثم رددناه أسفل سافلين. ثم حرف عطف يفيد هنا الترتيب.

هاء الغائب في رددناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول لرددنا، فرددنا مما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كباب أعطى وكسى وما شابه، وليست كظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. ثم رددناه أسفل، أسفل هنا مفعول به ثان لرددنا، فهو منصوب به وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد أعربها بعض المعربين حالا، وأعربها آخرون صفة لظرف مكان محذوف، وقدروها رددناه مكانا أسفل سافلين. والأولى أن تعرب مفعولا ثانيا لرددنا كما ذكر كثير من المحققين من أهل التفسير، ومن ذلك قوله تعالى: ود الذين كفروا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فيردونكم، الكاف هنا مفعول أول وكفارا مفعول ثاني. قال الشاعر: فرد شعورهن السود بيضا ورد شعورهن البيض سودا. فنصب برد هنا مفعولين، مفعول أول ومفعول ثان. قوله بعد ذلك: سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل مضاف، وسافلين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون في سافلين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قوله بعد ذلك: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مستثنى، وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة جملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب، وعملوا الواو حرف عطف، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو كالتي قبلها فاعل كذلك. والصالحات مفعول به منصوب بالفعل عملوا علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، فالجمع المؤنث السالم يعرب بالنيابة في حال النصب فقط، أما في حال الرفع فيرفع على الأصل بالضمة، وفي حال الجر يجر بالكسرة أيضا على الأصل. فلهم الفاء حرف رابط مبني على الفتح، وجيء بالفاء هنا لأن الموصول يشبه الشرط. واللام في قوله فلهم حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهاء الغائب ضمير متصل، أو هم كلها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لهم كله في محل رفع خبر مقدم أو متعلق بمحذوف هو الخبر، وأجر مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

أي أجر كائن لهم. وغير في قوله غير ممنون نعت لأجر، والنعت كما ذكرنا يتبع المنعوت، فهو مرفوع مثله، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وغير مضاف، وممنون مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وقوله غير ممنون أي أجر غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما الفاء حرف استئناف مبني على الفتح، وأعربها البعض هنا فاء الفصيحة، أي تفصح عن شرط مقدر، وكأن التقدير إن علمت هذا أيها الإنسان فما يكذبك بعد بالدين. وما في قوله فما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويكذبك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وفاعل يكذب ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذه الجملة جملة يكذبك في محل رفع خبر للمبتدأ ما. وبعد ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على الظرفية، لأنه قطع عن الإضافة فبني على الضم، كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك. وبالدين الباء حرف جر مبني على الكسر، والدين اسم مجرور بالباء علامة جره الكسرة الظاهرة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وليس فعل ماض ناسخ من أخوات كان، مبني على الفتح، واسم الجلالة هو اسم ليس، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وبأحكم الباء هنا حرف جر زائد مبني على الكسر، وأحكم هو خبر ليس، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، أي حقه النصب لأنه خبر ليس، ولكنه جر بسبب الباء الزائدة التي جيء بها لتأكيد الكلام. هذا معنى الزيادة هنا، يزاد حرف الجر الباء كثيرا بعد ليس وبعد ما وبعد كفى، كفى بالله أي كفى الله، وأيضا بعد ما كذلك تقول ما في الدار أو ما بعدما تقول ما أنا بفاعل، أي ما أنا فاعل، وهكذا في مواضع تزاد فيها هذه الباء، وتزاد من كذلك بعد هذه الأفعال. ولا تحدث الباء الزائدة هنا معنى من المعاني المعروفة للباء، ولا تحتاج إلى متعلق، وتقدير الكلام أليس الله أحكم الحاكمين. وأحكم أفعل تفضيل، وكما ذكرنا في أحسن منذ قليل الأصل فيه المنع من الصرف، لأنه صفة على وزن الفعل، وصرف هنا لأنه مضاف، فكما ذكرنا جر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، كما ذكر ابن مالك في الألفية. وأحكم مضاف، والحاكمين مضاف إليه مجرور، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي قوله أيها الكرام فما يكذبك بعد بالدين، بعد قوله
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، التفات من الغيبة إلى الخطاب. والسر فيه كما قال بعض المفسرين تشديد الإنكار على الإنسان بمشافهته بالخطاب بعد أن جاء السياق قبل ذلك بالغيبة، فكأنه قيل له: فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبا بعد هذه الدلائل التي ذكرت؟ كما ذكر البعض أنه يجوز أن يكون الخطاب في قوله فما يكذبك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما هنا موصولة بمعنى من، والمعنى فمن يكذبك أيها الرسول بعد ذلك بما جئت به. انتهى إعراب هذه السورة المباركة. حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت هو من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين تدافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، فزي ما يقولوا وما ظالم إلا سيبلى بأظلم. فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب، لكن بعدين سبحان الله فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلام نحن ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له لعله يتوب، لعله يصلح، لعله يرجع، حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب، فلا يفلت من هذا العذاب الإنسان، لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية، وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم وفي الغرب، وبعدين منهم من قتله ومنهم من وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. بتقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و لا حد له، وبعدين تقعد تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم، وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم؟ لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف راه يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول له رد بالك، اتذكر بالله سبحانه وتعالى، واتذكر بالدار الآخرة، واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، راه لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه، وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه، هذا راه ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود، وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا، إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر جي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه لاني سباح لاني ماهر لاني كذا يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة. نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة، لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش، هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق، لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية، يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. هذه مرأة تقول، قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي؟ قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة ما دام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة راي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10، أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن، فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة، وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن مرأي زوجها قبل ما جاء الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها، وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
3: الأخ أبو بكر شيخنا قال طلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي ساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقول إنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
4: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش حني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشات أنت اللي بيلحتك باش نفرح بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس، يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي، كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوم يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جاب متاع الفاطميين قال لي أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال له أنا مش كي قلت، قال له شني، قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، معكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك حنيمة؟ كيف بنديروا معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقولوا والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية، فيسر الحكم التجارة في الأمر هذا.
6: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيع والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء، أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
1: نا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر، يعني نقوله توفى 2 في الليل 3 في الليل 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة. نقول توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة، هذا اليوم معاش نحسبوه لأنه ليس يوما كاملا. بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر، فهي الآن توفي يوم 31، مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبه لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13، لأن لازم تأخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال، معناها خدت من شوال كامل 18 اليوم، خدت 18 اليوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هذو 3 شهور. وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 اليوم من شوال، معناها نبو نوفو 22 يوم من شهر صفر، باش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زائد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر، شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8 واللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة، ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش، الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8 اليوم، يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5 يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن هذا العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة. كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز، مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل، والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها، وتدير عشاء تنادي الناس، هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص، كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل، ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشاء، ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها، إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحل ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب، ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش، ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول، ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء، حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها يهينها. هي البنت هذه بتمشي للبيت الثاني وهي تخاف من الزواج، ويعني تستذكر وتستجر ما تراه بين أبيها وأمها. كذلك الأولاد إذا رأوا تسلط أبيهم حتى هم بيمشوا بنفس النهج، وإذا رأوا أن أباهم لا وجود له في البيت حتى هم بيمشوا بنفس النهج. لذلك ينبغي أن يتقي الزوجان ربهما في الحياة الزوجية، لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم يخليهم يسمعوا كلامها وتحسن تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصى، كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج. لا، مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوفه في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج، زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
8: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: حياك الله يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضلي.
8: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظر الشرعية شن يجوز للخاطب أن نشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز نشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقت الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز نستعمله؟
1: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش؟ هو
8: لا، هو في الغالب يبان، يعني
1: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
8: هو كريم علاجي يعني، لكن هو يبان في البشرة،
1: يعني يبدأ زي الزينة زي المكياج يعني،
8: يدير طبقة يعني.
1: واضح إن شاء الله.
8: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا،
1: وإياكم إن شاء الله. إذن زي ما ذكرنا يا الأخت السائلة، كذلك المرأة لها أن تتصرف في مرتبها في مالها. للأسف الآن الأزواج يتسلطون على زوجاتهم ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس ياخذ الشيك متاعها يدسها وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له آه الفلوس تصرف فيهم للمصلحة ما فيش باس، أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولاده، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أنه ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت، تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوج. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثق هي وزوجها يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
9: لو سمحت يا شيخ نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
1: نعم.
9: إيه هل جائز ولا غير جائز؟
1: واضح تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: ماشي بالكاش يا شيخ لو سمحت.
1: حاضر.
9: مش نقدا.
1: إيه. كاش. مش نقدا كاش. إيه هو الكاش هو نقدا.
9: دولارات.
1: تمام.
9: إيه ما فيه فيه البطاقة وفيه النقدي.
1: واضح.
9: أنا نبي نأخذ كاش.
1: واضح الدولارات. إن شاء الله تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة لهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش، لا تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هكي الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخلي لهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب، لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلمهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار، ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يدينهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد وهكذا، باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار هل هي حرام أو لا. لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عند رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع.

0: الشقة لغيري نقدر أن نأجرها، لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثل زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيعه الرقم الوطني وبنخالفه الشرع في بيع حق الانتفاع، وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضه يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخذوا الدولار لنفسنا أو ما ناخذوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو الشخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن، ياخذ في أدوية، عنده كلى عفان الله وإياكم، عنده سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول الطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة، هذا شن يجب عليه شرعا؟ هذا مع يعني ما لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم، ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم، اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا تم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا يعطي، يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة أعطيه المال هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
1: يا شيخ عبد الرحمن ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
0: اللهم آمين وإياكم،
1: بارك الله فيك. يا شيخ عبد الرحمن عندي معاملة للتأجيل فيها، يعني بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
0: تفضل اسأل.
1: صديق عندي معايا ديما للخليلية تسمو خليلية، عنده بضاقة مصرفية.
0: بشوية أخ علي ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
1: الشريويان تسوق من هذا السوق يعني هو عنده بضاعة مصرفية وليه ما يخلص علي وليه ما أعطيه في الكاش بعدين
0: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
1: والله يا لا بعد النظرة بالسيارة بعدين زهل المعاملة دي زايدة ولا لا يعني مثل عليه.
0: إيه انت يعني مش في الكاسة، هو يخلص بالبطاقة وانت تمد له كاش لين ترجع للسيارة.
1: ايوه
0: واضح
1: لا
0: ان شاء الله.
1: لا لا هو يعطي البطاقة تبع يخلص على جنيه يعني مبلغ في
0: الدفع. ايه واضح ان شاء الله يا خالي، تسمع الإجابة ان شاء الله.
1: المعاملة دي زايدة ولا لا؟
0: حاضر تسمع الإجابة وفيكم ان شاء الله. الأخت أفنان من طرابلس قالت ماذا يرى الخاطب من مخطوبته، أو يعني في النظرة الشرعية شخص يعني ألقي في قلبه خطبة امرأة مشى بيشبحها المرأة بيدير المقابلة الشرعية، شن يمكن أن يرى منها؟ مذهب جمهور العلماء

0: ما أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، يشبح الوجه والكفين فقط. يقولوا بايش الفرق إذن بين الأجنبي الذي ليس غرضه الخطبة وبين من غرضه الخطبة، كان الوجه والكفين ليسا عورة ويجوز النظر إليهما، إذن ما الفرق بين الشخص الخاطب الذي يريد أن يرى يعني من المرأة التي ألقي في قلبه خطبتها وبين الشخص الثاني ما الزوز يشوف الوجه والكفين؟ قالوا هذاك يرى الوجه والكفين مش نظرة متفحصة للحاجة، مثلا هي بتبيع لشيء أو بتدفع مال أو في التعليم أو كذا، يعني يحتاج إلى النظر ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب أو اللي مشى بيشبح النظرة الشرعية سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة. هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه. المصلحة الشرعية تأباه لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثيرا من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير أمين، فيمشي يقول أنا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع أن يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. إذا كان يبي تفاصيل أخرى يقدر يبعث أهله أمه أخته وتصفه لها أو تصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا، هذا الأأمن والأحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصير زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه، ما يغيرش بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربح وقت البرنامج ان ما نقعدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا والمحذور الثاني هو أكل المال الباطل. ناخذ اتصال اولا. الاخ محمود من غريان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: والله شيخ مثل
0: المعامله، تسال ماذا؟
1: مثل معامله
0: شن؟
1: $200
0: باي تو كنا نتكلم عليها يا اخ محمود لو تتابع انت.
1: لا ما سمعتكش والله.
0: باي ان شاء الله تسمعنا، خليك معنا تابع. هاي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني أنا نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار ونأخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار. يقول لك أو جرى قبض العوضين في مجلس واحد، صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعاقدته؟ تعاقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء دي مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء في فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك $2000، يقول لي نقول له تو بنجيب نشريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق عليه. هذه مواعدة ليست محرمة لأنها لا تنشئ شيئا، لأننا بنمشي له غادي وبيقول لي السعر كذا، مرات بنقول له لا ما يساعدنيش هي السلام عليكم، ومرات بنقول له باه يساعدني وبندير العقد في ذلك الوقت لما اتفقنا على السعر. لكن الذي يحصل في المنظومة إن السعر اللي حجزت به في ذلك الوقت واخترت به شركات الصرافة هذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغيره. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة معاش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل مال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في 0.5% دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في 0.5% يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في 0.5% على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في 0.5%. في اللي يقول هو 0.5% شو المشكلة؟ احنا نقول هذا 0.5% هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش 0.5%، علاش هي تدير لي الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها 0.5%؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ، لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر مليار دولار يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث حتى، هو المحذور الثالث هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري مليون دولار شركة الصرافة مثلا، لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا يقعد، وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعاملة، لين يتموا المليون دولار متاعها بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو 0.5% تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسل الدار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة، يعني يعطيها لمستشفى يشري له به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عافانا الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس، لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلصه لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف، لوجه الله، للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف. فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة، لأن قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو بيستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين: إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول له هاك 1,000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1,000 واخديت بطاقته وشريت بها استوفيت 1,000، فتكون أنت المقرض أقرضت أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خديت الأقل أنت اللي في القوة الشرائية، خديت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال لأن المقرض هو اللي يعطيه الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادلة، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشتري البضاعة ب500 دينار، تقول لأعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، إن هيك يكون ما فيهاش بأس. أما أن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء، أنا سلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني يشرطش عليه، يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خاش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقول لك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخذ فلوسها كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش، فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدأ ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي لا شرط عليه ولا العرف يقتضي ذلك ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش باس لو هو بعدين أعطاني كاش، لو هو أراد ذلك. لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول لحاجة وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لي كاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية. إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا. إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض، أن أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كل يوم، فهني نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى دخلت عليه ابتداء، هذا نقوله السلف ما فيه شي فائدة. أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقول له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا. المشكلة هي في الإرادة، احنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة، يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله أنا ما نبي نوفر النقد، وأنا نبي نغرق السوق بالسيولة لما نأخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع. باهي هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها. ما تهملوش الشريعة جت باهي ما جتش عادي، لا، ينبغي رأوا شوفوا والله احنا نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشينا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة وكيف المعيشة هكي وكيف القتل منتشر وكيف. ايه طبعا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه وإذا اتبعت أوامره وإذا اجتنبت نواهيه سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره. لك احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله، كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجو احنا نشبح نظرة مادية فقط، كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيولة، كويس هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب. لأن أنت تجيب تصلح ب الاقتصاد اللي تسميه، الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك. كان أنت مؤمن مفروض تولي العناء كل المسؤولين، أنا خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية، إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية. الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي، الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا، لن تجدي نفعا. ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه سيعني يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، وسينصلح ستنصلح الأحوال، الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن رأوا لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، رأوا لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى. رأوا كل يعني معيشة ضنكة وكل يعني كربة وكل أزمة لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. رأوا الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفوا معاها شن مفروض نبذله اقتصاديا، شن نصلحه، شن الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفل أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرف الناس محتاجة ونمشي نقولوا المعاملة الدولار هي هيك اللي بياخذ باهي واللي ما هوش واخذ، المضاربة المطلقة هي هيك. لا يا أخي، يا أخي الكريم، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شو المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعاملة الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ مش مفهوم سبحان الله. دار الإفتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الإفتاء يعني لو صلحتوا المعاملة يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا ياخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقول والله هذا في رقبة الدولة، إذا كان هي دارتها حرام احنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. أروا يعني الدولة مسؤولة وتحت تتحمل، كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها. لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان فتالنا وفلان قال لنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم وأنه ما يجاملش في المسؤولين، وقال لك هذا حلال بعدين يقول لك توكل على الله خذ وانت يعني في حل إن شاء الله عند الله. لكن أنت تعرف بأن دار الإفتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، رأوا هذا يبدأ فيه إشكال، بعدين تبدأ أنت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. دي مديرها قدامك، إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك، ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح وأكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام، رأوا صح خديت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق، ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في $100,000، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله فتجد طريقا لكسبه من الحرام، فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتاخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام، والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا، سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال، وستنعم ببركة هذا المال وبخيره، لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين،
2: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب حفظ السر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبث ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت: نعم.

0: وسلم عنده. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى

حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها. متفق عليه.

0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل، رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله برخمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 38 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على سنن الصلاة، وصلنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى للسنة السابعة من سنن الصلاة حيث قال: وتشهد. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال المصنف رحمه الله: وتشهد. وهذا إشارة منه رحمه الله إلى السنة السابعة، وقد أشار قبل ذلك إلى السنن التي قبلها وهي بداية من السورة والقيام لها، وكذلك الجهر والسر بكل منهما بمحله، وكذلك من السنن التي سبق وأن أشار إليها يعني كل تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام أيضا من السنن، وسمع الله لمن حمده كذلك من السنن. وبعد ذلك أشار إلى التشهد، والتشهد ليس واجبا عندنا، وإنما هو من السنن بخلاف مذهب بعض أهل العلم في ذلك. ومما يدل لمذهبنا حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه الذي في الصحيح قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام من اثنتين، فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. وهذا الحديث بوب له البخاري في صحيحه باب من لم ير التشهد الأول واجبا، وسيأتي تفصيل ذلك حتى في سجود السهو. من سهى عن التشهد الأول حتى اعتدل قائما أنه لا يرجع ويستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر أو نظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله: كذاكر الوسطى، يعني التشهد الوسطي، كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن رجع. هذا التشهد الوسطي أو التشهد الأول وما ورد فيه، وبالنسبة للتشهد الأخير يقاس على التشهد الأول. وقلنا اللهم إلا الفارق بينهما، يعني عندنا التشهد سنة الأول والتشهد الثاني سنة، كلاهما سنة، كل منهما سنة، والجلوس للتشهد الأول سنة والجلوس للتشهد الثاني كذلك سنة من السنن، بخلاف الجلوس بقدر السلام فهو واجب كما مر معنا في الحلقة الماضية. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وتشهد وجلوس له.
1: نعم، أشرنا إلى ذلك، ويعني نذكر الضابط الذي أو الرمز الذي ذكره بعض علمائنا إشارة منهم إلى السنن المؤكدة للصلاة التي يسجد لها، وهو سينان، والسين الأولى تشير إلى السورة، والسين الثانية إلى السر في محله. عندنا السر في صلاة الظهر كلها والعصر كلها، وفي الأخيرتين من المغرب أو الأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، هذا مواضع السر. ومواضع الجهر اللي هي في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء، هذه مواضع الجهر. فإذا عندنا السينان السورة والتشهد، فمن لم يأتي بالسورة أو لم يأتي بالآية هذا يترتب عليه السجود قبلي، ومن لم يأتي كذلك بالجهر أسر أيضا يترتب عليه السجود قبلي. وسينان شينان يشار بهما للتشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني شينان. والجيماني، الجيم الأولى للجهر في محله والجيم الثاني للجلوس للتشهد. كذا تآني عدد السنن الثماني، التآني التاء للتكبير والتاء الأخرى للتسميع. وقلنا التكبير كل تكبيرة وإن كان كل تكبيرة سنة وكل تسميع سنة، إلا إنه لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة وإنما لاثنين فصاعدا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير.
1: نعم، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، وهناك من عدها من المندوب، يعني عندنا قول بأنها مندوبة في الصلاة، وهناك يعني حتى من علق على قول خليل رحمة الله عليه عندما ذكر أنه وقيل فضيلة وكذا أو خلاف هل هو سنة أو فضيلة، قال هذا فيما يتعلق بلفظ التشهد، يعني الاختيار. حديث عمر رضي الله عنه، عندنا حديث تشهد عمر وتشهد ابن مسعود صيغ وأبي هريرة وكذا، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي اختاره إمامنا هو صيغة تشهد عمر رضي الله عنه: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو التشهد. قول المصنف رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأخير، هذه من السنن الخفيفة التي لا يسجد لها، وحبذا أن تكون بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو في العالمين إنك حميد مجيد. وقد وردت بصيغ أخرى أيضا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحبذا هنا يعني لفظ سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ولكن طالما يعني ينبغي الألفاظ التي فيها تعبد ووردت بصيغة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر عليها، وخصوصا فيما يتعلق بالصلاة. أما خارج الصلاة تقول سيدنا صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس، ومثل الأذان يعني تو الأذان والإقامة ما تقدرش تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ولا في الإقامة، لكن خارجها تقدر تقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما فيش بأس يعني. فلهذا في ألفاظ التشهد حبذا ألا يذكر يعني هذا اللفظ، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة، وعند بعض أهل العلم ولعلهم الشافعية يرون وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولهذا ذكر بعضهم قال: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشرف أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، يعني من لم يصلي على اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. فإذا هو سنة عندنا وعند بعض أهل العلم، واجب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم
0: الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين.
1: نعم، والسجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، هذا يعني أشرنا إليه في الحلقة الماضية عند ذكرنا للسجود على الجبهة، وقلنا السجود على الجبهة هذا واجب، وأما السجود على باقي الأعظم اللي هي اليدين والركبتين وأطراف القدمين فهذا سنة من السنن عندنا، لا تبطئ ولا يترتب عليه سجود لمن تركه، وإنما يعني ينقصه شيء من الأجر مقابل إخلاله بهيئة من هيئات الصلاة، ولكن لا يترتب عليه سجود، لأن سبق أن ذكرنا إحنا عندنا السنن الثمان هي المؤكدة التي يسجد لتركها، أما الباقي فهي كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه: هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة.
1: نعم، سبق وأن ذكرنا السلام عليكم في مشهور المذهب الاقتصار على تسليمة واحدة، ولكن الذي يقتصر على تسليمة واحدة هو الفذ، يعني الذي يصلي وحده أو الإمام، هذا هو الذي يسلم التسليمة واحدة. أما المأموم في مشهور المذهب عندنا فيسلم تسليمات ثلاث أو ثنتان، إن لم يكن يعني اللي جاي لاصق في الحيط من جهة الشمال، هذا بنقول له بتسلم التسليمة الأولى، يعني مندوب من المندوب أن يتيمن بها والتي يخرج بها من الصلاة، والثانية تلقاء وجهه يرد بها على الإمام، ولا يسلم ثالثة بما أنه لا يوجد أحد بشماله أو بيساره. لكن من كان بجانبه أو بشماله أحد بيساره أحد وقد أدرك معه مع الإمام ركعة بسجدتيها، هذا نقول له في مشهور المذهب عندنا يسن لك ثلاث تسليمات: التسليمة الأولى تتيامن بها وتخرج بها من الصلاة، التسليمة الثانية تلقاء وجهك ترد بها على الإمام، والتسليمة الثالثة على شمالك على من كان بيسارك. وقد ذكرنا يعني في حلقة ماضية أن ابن العربي من علمائنا رحمه الله أنكر التسليمة الثالثة وقال يكفي المأموم تسليمتان، تسليمة يخرج بها من صلاته يتيامن بها، والتسليمة الثانية هي تكون للرد على الإمام وعلى من بشماله أو بيساره. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد المقتدي السلام على إمامه وعلى من على يساره إن شاركه في ركعة.
1: إذا لم يشاركه، نتكلم عن مشهور المذهب، خلاص حتى لو في حد بيسارك لكنه لم يدرك مع الإمام ركعة، فهذا خلاص أنت يشرع في حقك تسليمتان فقط. نعم.
0: ثم قال: وأجزأ فيه سلام عليكم وعليكم السلام.
1: نعم، هذا بخلاف التسليم الأولى، يعني التسليم الأولى التي يخرج بها من الصلاة سواء إماما أو فذا أو مأموما، فهذه ينبغي أن تكون بالسلام عليكم معرفة بالألف واللام، والسلام قبل عليكم. لكن في تسليمة الرد لا بأس أنها تكون مش معرفة، يعني سلام عليكم، عليكم سلامي، ما فيش بس، أو عليكم السلام، ما فيش بأس يعني بالتقديم والتأخير، أو أن تكون من ليست معرف بالألف واللام، بخلاف التسليمة الأولى التي هي واجبة يخرج بها المصلي من صلاته، فلا يجزئ فيها إلا السلام عليكم معرفة بالألف واللام، والسلام تسبق عليكم. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وجهر بتسليمة التحليل فقط.
1: نعم، شوف يا شيخ، طبعا عندنا من وهذه سنة خفيفة، لو ما جهرش يعني ما نقولولاش يترتب عليك سجود أو كذا، لكن حبذا أن يجهر بها. وفيه تنبيه يا شيخ بالنسبة للتكبيرات، تكبير الانتقال فيما يتعلق بالمأموم والفذ، تو الإمام يرفع بالتكبير والتسميع والقراءة إن كانت جهر حتى يسمع المأمومون ويأتموا به، ويأتمون يعني حتى يسمع المأمومون ويأتمون به، لكن أو يأتموا به. ولكن بالنسبة للمأموم والفذ قالوا لا يشرع في حقه فيما يتعلق بالتكبير والتسميع أن يرفع صوته إلا في موضعه، تكبيرة الإحرام والسلام يجهر فيهما، هذا المأموم والفذ، أما الباقي فكلها في سره. يعني مرات تون نبدو إحنا نصلي يعني مأمومون في المسجد خلف الإمام، والإمام يجهر حتى يسمعنا، ونحن عندما نكبر البعض يجهر في هذا التكبير تكبيرات الانتقال، فنقول أيها المأموم، وهذا يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم حتى ذكر بعضهم الإجماع فيه، فتسر بالتكبيرات الانتقال والتسميع وغيره، اللهم إلا في مذهبنا في تكبيرة الإحرام تجهر بها، والسلام عليكم تجهر بها أيضا. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنصات مقتد في الجهر وإن لم يسمع أو سكت الإمام.
1: نعم، لازلنا في سنن الصلاة، وهذه سنن خفيفة قلنا لا يسجد لها. الصلاة إما جهرية وإما سرية، وبالنسبة الآن يتكلم عن المقتدي، قال المأموم إذا كان له إمام، المأموم عندما يكون له إمام وتكون الصلاة جهرية حتى ولو لم يسمعه، أو كونه هو يعني الإمام سكت إما للبعد مثلا بعد المسافة لا يسمع، فقالوا لا ينبغي أن يسكت وينصت ولا يقرأ لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا في إذا كانت الصلاة جهرية فإنه يسن للمأموم الإنصات فقط ولا يقرأ، بخلاف السرية. السرية سيأتي في المندوبات أنه يندب للمأموم أن يقرأ، لكن في الجهرية سواء إذا سمع هذا قولا واحدا لابد أن يعني في المذهب عندنا، لكن إذا لم يسمع هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ مشهور المذهب أنه لا يقرأ ويسن في حقه أن يسكت وينصت. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة الرابعة عشرة من سنن الصلاة فقال والزائد على الطمأنينة.
1: نعم، زائد ذكرنا أن الطمأنينة من واجبات أو فرائض الصلاة، وقلنا الطمأنينة هي سكون الأعضاء، يعني ما ننقروش الصلاة نقر أو نقب ونجر فيها، ينبغي أنك لما تركع تهدأ أعضائك وتسكن وتستقر هنيهة ولو لحظة، هذا الواجب. لكن الزائد على اللحظة، يعني بدل من تسبح تسبيحة واحدة سبحت عشر تسبيحات أو كذا، فقالوا هذا هنا سنة. ولكن ينتبه لشيء إذا كنت فذا، أما إذا كنت إماما فلينتبه وتراعي حالة الناس، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يعني اللي عنده فلاحة ولا يعني فيه خيرة في هذا الأمر، هو أمر طيب وسنة وكذا، لكن ينبغي ألا تفتن الناس به. إذا صليت بالناس صلاة وسط، لا هي بسرعة ولا هي ببطء حتى تملل الناس وتنفر الناس، وإن منكم منفرين، لكن عندما تصلي وحدك فكل ما تطول فهو خير. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ذكر سنن الصلاة انتقل إلى الكلام على مندوباتها فقال وندب نية الأداء وضده وعدد الركعات.
1: نعم يا شيخ، في الحلقة قبل الماضية وإحدى الحلقات التي تكلم فيها المصنف رحمة الله عليه على واجبات الصلاة وفرائض الصلاة، فذكر النية وقال النية لا يشترط فيها، ليس من الواجب فيها أن تنوي عدد الركعات، وليس من الواجب فيها أن تنوي كونها قضاء أو أداء، ولكن ما قال إنه ليس من المندوبات، قال إنه ليس من الواجبات، لكن من الأفضل إنك أنت تستحضر عند الصلاة، يعني الصلاة الظهر هل هي أداء ولا قضاء؟ طبعا قلنا لا يشترط، لماذا؟ لأنك أنت كان صليتها في وقتها هذه أداء، وكان خارج وقتها قضاء، وكان هي أنت ناوي الظهر خلاص أربع ركعات، ناوي المغرب ثلاث ركعات، فلهذا هي لم تشترط، لكن مع ذلك هو أفضل من باب المندوب ومن باب الأكمل في الأجر أن تنويها بهذه الصفة الكاملة. وقلنا لا تنطق بها، الأولى عدم النطق بها، وإن جاز النطق بها يعني ما فيش بأس لو بينطق بها الإنسان، لكن الأولى عدم النطق بها. قالوا اللهم إلا الموسوس، يعني الذي ما يضبطش نيته وكذا، هذا نقول له لا بأس أنك أنت تتلفظ بها. وإذا تلفظ الإنسان بالنية وخالف قوله نيته وقلبه فالعبرة بالنية التي في القلب لا باللفظ. مثلا أنا ناوي بنصلي الظهر، ولما تكلم قلت يعني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات حاضر مثلا، يعني على القول بجواز النطق بها. لو أنا ذكرت حاجة أخرى، أنا ناوي الظهر وذكرت قلت نويت أن أصلي العصر، قالوا العبرة بالنية التي، لأن النية الأصل محلها القلب، والتلفظ هذا زائد. نعم.
0: قال المصنف وندب نية الأداء وضده وعدد الركعات.
1: نعم، إذن عدد الركعات والأداء وضده اللي هو القضاء، قال من المندوب أن ينويه، ولكن هذا ليس من الواجبات. نعم.
0: ثم قال وخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره.
1: نعم، ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها. أما الإنسان كان هو لما يدخل في الصلاة، وهذا حال كثير منا، يعني يبدأ يفكر في أمور دنيوية وعمل، وهذا الشيطان يأتي ويوسوس تذكر كذا وتذكر كذا في بعض الأمور، حتى يعني يذكرك بأمور كنت ناسيها أنت، فيأتيك بها في الصلاة حتى يشغلك عن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخشوع يعني يستحضر بأمور، يعني منها يستحضر الثواب العظيم على عليه، يعني الخشوع، والله عز وجل علق الفلاح عليه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني في الحديث القدس الذي يرويه عن رب العزة أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

0: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا قال بعضهم: إذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على أصحابه في المسجد وقد علت أصواتهم بالقراءة: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وهنا ينبغي الانتباه لهذا الأمر، وأن المصلي يعني حتى يحصل الخشوع وكذا ينبغي ألا يشغل. ما تجيش أنت في المسجد وتقعد النقال وعليه مرات أغاني وغيره وتشوش على المصلين وتذهب خشوعهم بدل أن تعينهم على الخشوع. إذا كان لا يجوز لك في المسجد أو في غيره أن تشوش على المصلي حتى بقراءة القرآن، فأولى ألا تشوش عليه بالكلام الفارغ وبالأمور المحرمة، فلينتبه إلى هذا الأمر. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفع اليدين مع الإحرام حين تكبيره وإرسالهما بوقار.
0: نعم، شوف يا شيخ، ورفع اليدين مع الإحرام، نركز عليه مع الإحرام، وهذه يا شيخ الصيغة يعني فيما رأيت كثير منا لا يتقنها. يعني التكبير هو بالنسبة لي هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وحتى ذكرها الصنعاني في سبل السلام، ذكر ثلاث صيغ لرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وللأسف يعني الذي نفعله ليس واحدة من هذه الثلاث. طيب نأتي لمشهور المذهب. مشهور المذهب أن يعني لما يدي في الأسفل عندما أفتتح التكبير، يعني نخليهم في الأسفل مش نرفعهم. طول المشهور عندنا في في في واقعنا مش في المذهب، في واقعنا احنا نرفع مش مكبرين ونقول الله أكبر وننزل يدينا. لا، قال لا، لما بترفع اليدين، لما بترفع اليدين يعني ايدك جنبك، لما انت بتقول الله اكبر تبدا في الرفع، فتبدا في الرفع مع بدايه التكبير، ولا تبالي ايهما تم اولا، يعني هل التكبير هو اللي تم الاول ولا نزلوا اليدين قبل، ما تهتمش به. فهذا هذه الصيغه، وهذه مشهور المذهب، وهذه ارجح الصيغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يعني يرفع يديه حين يكبر. إذن مع يكون الرفع مع التكبير معا. عندنا الصيغة الثانية اللي هي نفس الأولى هذه، يعني تبدأ في التكبير أو في الرفع مع التكبير، لكن لا تنزل اليدين بعد أن ترفعهما حدو المنكبين أو حدو الأذنين، ما تنزلهمش إلا بعد ما تتم من التكبير، يعني تخليهم فوق شوي، ولو يعني نبدأ مع بعض الله أكبر نخليهم فوق مش مباشرة ننزلهم، لين يتم التكبير بعدين ننزلهم. فهذه الصيغة. والصيغة الثالثة وهي أقرب شيء إلى ما نشاهده في الواقع، هي أن ترفعها وأنت غير مكبر، حدو الأذنين أو حدو المنكبين، وتقول الله أكبر هم فوق، ما تنزلهمش مش مع بعضها، تنزلك الله أكبر مع التنزيل. لا، فهذه لم أقف عليها، اللي هي في واقعنا الله أعلم يعني ما وقفت عليها، قد ذكرها يعني فيما اطلعت عليه. إذن مشهور المذهب كان احنا بنلتزم به، وهذا الأرجح والأصاح لما ثبت من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نبدو في الرفع مع بداية التكبير ومن بالوش أيهما تم أولا، فهذه أفضلها ينبغي أن نلتزم بها. والقريبة من الواقع اللي عندنا وذكرها بعض أهل العلم، وقلنا ذكرها الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، قال إنك أنت ترفع مش مكبر، باه بتدير هذه أقرب حاجة لنا إحنا هذه، باه وتكبر يعني ويديك حذو الأذنين حذو المنكبين وما تنزلهمش لين تتم التكبير الله أكبر، بعتالي تنزلهم. والتنزيل ينبغي أن يكون يعني بوقار، تقعدش تهز فيهم قدام والتالي ماشي، بتسدل ماشي، بتضع اليمنى على اليسرى ماشي. طبعا مشهور المذهب عندنا، ولعل عندنا وقفة عنده نتكلم عليها، لكن عموما سواء كنت ستسدل أو ستضع اليمنى على اليسرى ما تقعدش تهز في ديك، ومدامك بتضع اليمنى على اليسرى ما فيش داعي انك انت تنزلهم، لو طبعت لتردهم يعني تقول الله أكبر، احنا قلنا بتبدأ مع بعض الله أكبر، وبالتالي مباشرة تضع من اليدين ما تديرهم جنب يعني

0: جنبك وبالتالي تردهم لوضع اليد اليمنى على اليسرى. والسنة التي تليها هي ما يتعلق بالقبض والإسدال، ولعلنا نقف عندها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نعم مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا توقفنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى المندوب السادس من مندوبات الصلاة، وهذه مسألة يعني كثرة فيها اللغط وبعض التعصب وينبغي الوقوف عندها قليلا. فهنا المصنف قال: وجاز القبض بنفل. إذن القبض في وضع اليد اليمنى على اليسرى في النافلة جائز، هذا حتى على المشهور المذهب، وكره بفرض للاعتماد. يا شيخ، تو لما نقول احنا مشهور، شو معنى كلمة مشهور المذهب؟ مشهور لما نقول مشهور يعني عرف المشهور بثلاث تعريفات. أول هذه التعريفات أنه ما كثر قائله، والتعريف الثاني أنه رواية أن المشهور رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهذا كثيرا ما يستعمل عندنا في المذهب. والتعريف الثالث وهو ما قوي دليله، وهو بهذا يكون مرادفا للراجح. والمشهور في تعريف المشهور هو ما كثر قائله. ولو أردنا يعني بنقول أن المشهور هو ما كثر قائله، هذه يعني رواية ابن القاسم عن مالك، صحيح أنها مقدمة في المذهب وكذا، لكن نجد مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن وهب رووا عن مالك استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى. وأكثر أئمة وعلماء المذهب ومحققهم ابن عبد البر ابن العربي اللخمي وغيرهم كلهم يعني يرجحوا وضع اليد اليمنى على اليسرى. وإمامنا مالك رحمة الله عليه يعني روى في موطئه حديثين في استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى. فهذه المسألة يعني لا نريد التعصب فيها ونقول لا بد بتقبض، لأن عندنا رواية أشهب عن مالك بالتخير، اللي بيقبض باهي واللي بيسد الباهي، فالأمر فيها قريب. يعني مش واحد لو رأيناه التزم ما هو مشهور في المذهب، يعني حتى ابن عاشر رحمة الله عليه عندما ذكر المندوبات قال: سدل يد تكبيره مع الشروع، وبعد يعني ذكر من المندوبات سدل اليد. ينبغي ألا ينكر عليه ولا إنكار في مسائل الاختلاف، ولا بأس أن يعني ينصح بالراجح وبالأفضل، لكن هو التزم مشهور مذهب، يعني هو يدور بين الجواز أو الاستحباب أو الندب بالنسبة لما. لكن لا شك أن الأفضل من حيث قوة الدليل، وهذا ما ذكره علماؤنا، يعني حتى لما جيلي خليل في مختصره رحمة الله عليه قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات. وطبعا التأويل الثاني والثالث يعني اللي هو اعتقاد وجوبه، قالوا لو كان لخيفة اعتقاد وجوبه ما فرقش في الفرض وفي النفل كان هذا، لكن هو مكروه في الفرض وجائز في النفل. وكذلك يعني فيما يتعلق بإظهار الخشوع، لو هو كراهته لإظهار الخشوع خيفة إظهار الخشوع لكره في الفرض وفي النفل، لكن لم نفرق فيه بين الفرض والنفل، دل على أن كراهته إنما أتت من أجل الاعتماد عليه. وكذلك يدل لذلك السياق الذي ورد فيه كلام ابن القاسم أو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، عندما كان يتحدث عن الاتكاء والاعتماد في الصلاة وأنه مكروه في الفرض وجائز في النفل وكذا، جاء فيما يتعلق بالقبض أو بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولهذا قال ابن العربي من علمائنا رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء، قال: ولا أرى إنه قد فهم المسألة إلا ابن نصر البغدادي، عبد الوهاب البغدادي المتوفى 422 من الهجرة، معروف من علماء المذهب، يعني من انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، قال إن وضع اليمنى على اليسرى فيها روايتان: الاستحباب والإباحة. قال أما الكراهة، كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذه التي هي مشهورة عندنا في المذهب، قال أما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد الاعتماد والاتكاء. وهذا الفقه، وهذا الفقه في ذلك، وهذا ما ذكره أئمتنا يعني خليل وشراحه يعني الشرح الكبير على مختصر خليل، وكذلك في حاشية الدسوقي ذكروا هذا. فإذا خلى من هذه الأمور اللي هي إظهار الخشوع والاعتماد وظن فرضيته، فإذا هنا يكون سنة وينبغي أن يفعل. ولكن مع ذلك يعني حتى من لم يفعله ما نقول لاش صلاتك باطلة، ولا أنت قصرت، ولا أنت مبتدع، ولا أنت غير ذلك، هو يعني قلد بعض أهل العلم في ذلك، وقلنا هذا هو مشهور مذهبنا، والأمر في ذلك قريب، ولكن الأرجح أولى أن يصار إليه فتوضع اليد اليمنى على اليسرى، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإكمال سورة بعد الفاتحة وكره تكريرهما بفرض كسورتين.
1: نعم، قال وهذا ذكرناه يعني عندما تكلمنا عن سنن الصلاة، أن السورة يندب إكمالها، قلنا الآية تجزئ، يكفيك آية أن تقرأ آية في الصلاة تجزئك عن السورة، خلاص أنت سقطت عنك السنة هنا ولا تطالب بسجود. لكن حبذا زيادة في الأجر وإتماما للفضل أن تكمل السورة. فإكمال السورة إذن بعد الفاتحة هذا من مندوبات الصلاة. قال ومن المكروه أنك أنت تكررها، يعني في الركعة الأولى أقرأ سورة الفيل مثلا، وفي الركعة الثانية سورة الفيل، قال مكروه. وكذلك يكره قراءة سورتين، نتكلم في الفريضة النافلة لا بأس،
0: في الركعة الواحدة،
1: في الركعة الواحدة سورتين في الركعة الواحدة، يعني نقرأ الفاتحة ونقرأ معها سورة الفيل وبعدها قريش، قالوا أنت أتيت بمكروه في الفريضة. في النافلة بتقرأ أكثر من سورة ما فيش بأس مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الفريضة من المكروه أن تقرأ أكثر من سورة مع الفاتحة. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: وتطويل قراءة بصبح.
1: نعم، طبعا هذا أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هنا قال تطويله صبحا وظهرا سورتين، يعني عندنا يستحب القراءة من المفصل، والمفصل يبدأ من الحجرات إلى الناس، هذا المفصل لكثرة الفصل فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. والمفصل هذا مقسم إلى ثلاثة، طوال المفصل من الحجرات إلى النازعات، وأواسط المفصل من عبسة إلى الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. فمن المندوب أن قلنا نحن السورة يعني أو السنة يكفيك أنك تأتي بآية من حيث ما قرأتها من القرآن أجزأتك، خلاص أنت أتيت بالسنة هنا. لكن الأولى والأفضل في المندوب والأكمل في الأجر أنك أنت تقرأ من طوال المفصل، يعني من الحجرات إلى إلى إلى النازعات، هذا في الصبح وفي الظهر، وتقرأ من أواسط المفصل اللي هو من عبسة إلى الليل، هذا تقرأ بهم في العشاء، ومن الضحى إلى الناس تقرأ بهم في العصر وفي المغرب. وكذلك عندنا يستحب تقصير السورة الثانية على الأولى، يكره أنك أنت تطول في السورة، يعني الركعة الأولى تدير فيها السورة أطول من الركعة الثانية، هذا المندوب. فكانك أنت قلبت وقريت في الركعة الأولى سورة قصيرة وفي الركعة الثانية سورة طويلة، أنت خالفت المندوب في هذا، وهو خلاف الأولى. وكذلك عندنا مما يستحب، ولعلنا لأننا ذكرنا نظم ابن عاشر، ما يتعلق بالتشهد الأوسط يستحب أيضا عدم التطويل فيه، لأن ما فيش دعاء ولا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موضع الصلاة والسلام على رسول الله في التشهد الثاني. فلهذا التشهد الأول من مئنة فقه الإمام أنها ما يطيلش فيه قدر ما تقرأ فيه التشهد وتصعد مباشرة، لأنه ليس موضع للدعاء وليس موضعا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر قلنا بقوله تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى، يعني السورة الأخرى حتى بتقصرها على الأولى. كذا الوسطى، هذه المقصود بالوسطى اللي هي التشهد الوسطي، أنك أنت ما تطولش فيه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها لفذ وإمام بجماعة معينين طلبوه، وتقصيرها بمغرب وعصر، وتوسط بعشاء، وتقصير الثانية عن الأولى.
1: نعم نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، فقط مسألة الظهر قالوا يكون أقصر شوية من الصبح، وكذلك الركعة الثانية كما أشرنا أقصر من الأولى، ولكن ينتبه الإمام إن ما يطولش على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم بالقوم فليخفف، فإن فيهم الكبير وذا الحاجة وغيره المريض، لكن إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهنا ينتبه إليه حتى ما يكونش الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن منكم منفرين، وأفتان أنت يا معاذ، عندما يعني معاذ رضي الله عنه صلى بالناس فأطال بهم الصلاة، فشك بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وقلنا إذا الركعة الثانية تكون أقصر من الأولى، وما يعني مكروه أنك أنت تطول الركعة الثانية أكثر من الأولى. نعم.
0: وشيخنا المصنف قال: لفذ وإمام بجماعة معينين طلبوه، يعني لو في جماعة طلبوا التطويل ما فيش بأس على الإمام أن يطول.
1: نعم، إيه ما دام هم معينين وعارفهم، هم كلهم يرحبون بالتطويل، فحيا هلا ماذا بينا، ما فيش بأس. لكن إذا كانت الجماعة كثيرة ومختلطين كبار وصغار، وفيهم اللي مسافر وفيه اللي ذا الحاجة وفيه اللي غيره، فينبغي أن يراعي حال الناس في ذلك، ويعني هي الحسنة بين السيئتين يا شيخ. مش معنى هذا الكلام أنه يقصر جدا، لا، لكن يصلي صلاة وسط، لا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تطويلها عنها وإسماع
1: نعم
0: وكره تطويلها عنها. نعم،
1: اللي هي يعني الركعة الثانية يطولها على الأولى،
0: يعني هو المصنف رحمه الله قال: وتقصير الثانية عن الأولى وكره تطويلها عنها.
1: نعم، إيه هنا تم الكلام، يعني تقصير الثانية يعني الأولى مندوب.
0: نعم،
1: يتكلم على يعني هو يتكلم على سنن على مندوبات الصلاة، قال: من المندوب التطويل في الصبح والظهر، والتوسط في العشاء، والقصر في المغرب والعصر. وقال أراه من المندوب أيضا، قال إنك تقصر الثانية على الأولى، به. وقال من المكروه أنك أنت تجيب في الركعة الثانية تقرأ أطول من الأولى.
0: نعم، عكس المندوب. نعم.
1: نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وإسماع نفسه في السر.
1: نعم، هذا اللي يعني يخرج به من الخلاف، لأنه وإن كان عندنا يتأدى الفرض بمجرد حركة اللسان والشفتين، يتأدى الفرض قراءة فائدة كما مر معنا في الفرائض، أنه يعني ولو حركت الشفتين فقط ومن غير إصدار صوت كويس خلاص، يعني عند يعني الشفتين حركتهم واللسان بمخارج الحروف خلاص، هذه تعتبر قراءة. طبعا لا يعتد بقراءة اللي هي إمرارها على القلب وكذا من غير ما تتحرك الشفتين، هذه ليست قراءة، أنت ما أتيتش بالفرض ولا بالسنة ولا بغير ذلك. ولكن مع ذلك عند بعض أهل العلم اشترط أن يسمع نفسه، يعني ليس فقط أن يحرك الشفتين من غير إصدار أي صوت، لا، لابد تصدر صوت يسير تسمعه أنت، حتى ما يسمعش اللي بيلي بجانبك لا يهم. فهذا قال يعني من المندوبات. لماذا هذا المندوب؟ قالوا لنخرج به من الخلاف، واعتبارا لأن بعض أهل العلم اشترط هذا، وقال راه ما يكونش هو قرأ إلا إذا صدر منه صوت خافت. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءة خلف إمام فيه.
1: نعم، مر معنا أن في الصلاة الجهرية هو يتكلم اسمع نفسه في السر لما يسر، وقال وقراءة خلف إمامه فيه، أي في السر لما تبدأ الصلاة سرية من يندب في حق المأموم أن يقرأ خلف الإمام، وليس واجبا حتى بالفاتحة في مشهور مذهبنا، وإن كان بعض أهل العلم من علمائنا قال لا يجب عليه أن يقرأ بالنسبة للفاتحة، لكن المشهور عندنا يعني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وكذلك مما استدلوا به في ذلك أن المأموم إذا أدرك الإمام وهو راكع تحسب له ركعة، قالوا هذا مما يدل على أن الإمام يرفع القراءة على المأموم، فلهذا لا تجب عليه المأموم قراءة الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية، ولكن في الصلاة السرية يندب في حقه أن يقرأ. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وتأمين فذ مطلقة كإمام في السر ومأموم في الجهر.
1: نعم. ابن عشر نظمها بقوله وتأمين من صلى عدا جهر الإمام. تأمين من صلى عدا جهر الإمام، يعني التأمين من المطالب به؟ المطالب به كل من صلى، إلا في حالة جهر الإمام في الصلاة الجهرية قالوا لا ما يأمنش، يأمن من خلفه. هذا مشهور المذهب، وعندنا قول آخر في المذهب وذهب إليه كثير من أهل العلم أن الإمام يؤمن، لما ثبت يعني ابن شهاب في حديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمين وكان يمد بها صوته، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. ولكن يعني المشهور عندهم حديث آخر وهو في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسألة خلاف فيها بين أهل العلم في مشهور المذهب وغير أقوال عندنا داخل المذهب وغير ذلك، فالمهم الأمر في ذلك قريب. مشهور المذهب عندنا أن الإمام لا يؤمن في الصلاة الجهرية وإنما يؤمن المأمومون فقط. وعندنا قول في المذهب قال به بعض أهل العلم من علمائنا وعند جمهور أهل العلم قالوا يؤمن الإمام حتى في الصلاة الجهرية، أما في السرية فهذا في
0: محل اتفاق،
1: محل اتفاق يؤمن الإمام لما يقرأ السرية، وكذلك المأموم محل اتفاق أنه يؤمن. في الجهرية يؤمن وفي السرية، هذا في المذهب عندنا بل هو محل اتفاق لا خلاف فيه. فإذن الخلاف في الصلاة الجهرية هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن الإمام، أما باقي المواضع فمحل اتفاق فيها. نعم.
0: ثم قال رحمه الله والإصرار به.
1: لو أعدناها شيخ وتأمين فذ مطلقا، إذن الفذ اللي صلي بروحه جهرية سرية هذا بيأمن على قراءته، ما فيش معه حد بيأمن. قال كإمام في السر، كإمام في السر
0: هنا محل اتفاق
1: هذا نعم في السر، لكن في الجهر لا. قال ومأموم في الجهر،
0: خاصة بالمأمومين فقط في الجهر.
1: في الجهر
0: إمام ما يأمنش حسب مشهور المذهب.
1: باي كويس. والمأموم في السر،
0: المأموم في السر بيأمن
1: إذا قرأ.
0: نعم.
1: ما هو يندب في حق القراءة يؤمن. نعم. نعم.
0: ثم قال والإسرار به.
1: والإسرار به بالتأمين يعني، وهذه أيضا مسألة خلاف، ولكن مشهور المذهب عندنا أنه لا يجهر بها، وعندنا قول في المذهب أنه يجهر به، واختاره ابن عبد البر من علمائنا، والأمر في ذلك قريب كما ذكرنا لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فإذا مشهور المذهب عندنا أن يسر بالتأمين ولا يجهر به، وعندنا قول آخر في المذهب أنه يجهر به، واختاره قلنا ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. نعم.
0: نعم. ثم قال وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتيه وتمكينهما منهما ونصبهما.
1: نعم. هو يتكلم الآن عن المندوبات، وهذه جملة من المندوبات، وكنا قد أشرنا إليها عند حديثنا عن فرض الركوع، وقلنا أن الواجب في الركوع هو أن تصل اليدان أو راحة اليدين اللي هم الكفين باطن الكف هذا يصل إلى ما يقارب الركبتين، إلى يقولوا رأس الفخذين اللي هو ما يقارب الركبتين، هذا يحصل يعني وإن كان رأسه مرتفعا عن وسط جسمه. باهي كويس، هذا يحصل برض، لكن كانك أنت تبي الصيغة اللي هي تكون مندوبة وتأتي بالفضل كامل وتكون ركعت ركوعا يشبه ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما ندير المندوبات هذه، تساوي ظهر كما جاء في بعض الحديث حصر ظهره، يعني لو أنت وضع شيء على ظهرك لا يسقط إلى الأمام ولا إلى الخلف فتسوي. وكذلك في النظر بالنسبة للعينين لم يشخص بصره ولم يصوبه، يعني ما تشوفش القدام وانت راكع ولا تشوف للخلف، فيكون رأسك على مستوى ظهرك والظهر كذلك معتدل، ووضع اليدين، ما هو قلنا احنا الواجب يحصل حتى ولو ما وضعتش يديك على الركبتين، لكن وضع اليدين على الركبتين وتمكين اليدين من الركبتين مندوب، هذا مندوب. وكذلك قال نصبهما، النصب شنو؟ نصب الركبتين، فيه اللي يبدا في الركوع تاني ركبته متنيات، يعني هاي بالصيغه هذه مانيش عارف الشيخ تو احنا شو شنو، لكن بهذه الصيغه هذا خطا، وانما ينبغي ان ينصب يعني ركبتيه، ركبته يعني الساق والفخذ تكون متساويه، ما تكونش في فجوه ومداير زاويه هناك تاني ركبته تاني وهو راكع، لا، ينبغي ان ينصبهما. واشار الى ذلك ابن عاشر ونظمها بقوله التمكين اليدي من ركبتيه في الركوع وازدي نصبهما، هذا اللي هو نصب رجلك يعني سواء الساق وفوق منها الفخذ تكون مستويه معتدله، بالاضافه الى استواء ظهرك ويكون زاويه قائمه، يعني لكن انت منحني لزاويه حاده ولا زاويه منفرجه، وكذلك بصرك ما تصوبش وتشوف قدام ولا تشوف للخلف، فهذا هو الصفه.
0: شيخنا اللي عنده مثلا مشكله صحيه في في في في الركبه ولا في الظهر او غيره ما قدرش ينصبهم، نعم. ينصب الركبتين عليه شيء ولا ما
1: عليه
0: شيء؟
1: لا شيء عليه، وربنا عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، ويقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب، فإذا كان هو يسقط عنها القيام ويستطيع أن يصلي حتى من جلوس، يستطيع أن يومي إيماء للركوع وللسجود، فمن باب أولى إن هو مثلا يقدرش يساوي ظهره ما فيش بأس يقعد منحني، اللي فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام على مندوبات الصلاة. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
3: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيره، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مسألة الحرب العالمية الثانية يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الأحكام والقرارات ونستردوا إليه في مسألة الخلافات والنزاعات والإجراءات يعني أصبح الأعداء الإسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير أي شيء يعني يريدونه على دول العالم وسيما يعني الدول المناطق الإسلامية فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعية الدولية وحارب الدعاة وحارب المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام وأكبر أدلة واضحة مثل تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام ب الدولة الفلسطينية وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط في فرق نفرقه بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكمكم وكل شيء يبوك هذا أمر لا يجوز ولا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وجنبوا الطاغوت فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا فالحقيقة هو زمن هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين ولا لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات ذاك أمر آخر ما فيش تحاكم يعني
4: أنتم تستمعون

0: الأيام والحقب.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وقفنا أيها الكرام عند إعراب سورة الشرح. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الانشراح أيها الكرام أو الشرح الذي سميت به هذه السورة هو الفتح بإذهاب ما يصد عن الإدراك، فالله تعالى فتح صدر نبيه للهدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تصدر عن إدراك الحق أي تبعد عنه. سميت هذه السورة في بعض المراجع بسورة اليسر لذكر اليسر فيها في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. قوله: ألم نشرح لك صدرك. الهمزة في ألم حرف استفهام وتقرير مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأدوات الاستفهام كما ذكرنا من قبل كلها أسماء إلا الهمزة وهل فهما حرفان، وبقية الأدوات أسماء كأين ومتى ومن وغيرها من أدوات الاستفهام. ومن الثوابت الإعرابية أن الحروف كلها مبنية، وأنها كذلك لا محل لها من الإعراب دائما. فحيثما عرفت أن هذه الكلمة حرف فهي مبنية، وكذلك لا محل لها من الإعراب. وقوله لم في ألم حرف نفي وجزم وقلب، نفي لأنه ينفي ما بعده، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع وهو خاص به لا يدخل على غيره، وقلب لأنه يقلب زمن هذا الفعل من الحال أو الاستقبال إلى المضي. ألا ترى أنك إذا قلت سآكل أو آكل أي الآن أو في المستقبل، أما إذا قلت لم آكل أي في الماضي. فهذا الحرف لم خاص بالفعل المضارع، ولذا يعد من علاماته ولا يدخل غيره من الكلمات، ومثله لما هي أيضا من جوازم المضارع التي لا تدخل غيره، كما في قوله تعالى: كلا لما يقضي ما أمره. فلما هنا حرف نفي وجزم وقلب، ويقضي فعل مضارع مجزوم بها، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء. ولما هذه غير لما الحينية التي بمعنى حين، فتلك غير جازمة ولا تختص بالفعل المضارع بل تدخل غيره، كما في قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل أي حين قضى موسى الأجل. ومن جوازم المضارع كذلك غير لم ولما لام الأمر والدعاء، كما في قوله تعالى: فليدع ناديه. فاللام هنا لام الأمر
وهي من جوازم الفعل المضارع، ولذا جاء الفعل يدعو بعدها مجزوما علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو. ومن الجوازم أيضا لا في النهي والدعاء، أي لا الناهية، وهي غير لا النافية، فتلك غير عاملة. مثالها قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا، فلا هنا حرف جزم ونهي، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. والاستفهام إذا دخل على النفي كما في هذه الآية: ألم نشرح قرره، فصار معنى ألم نشرح قد شرحنا، ولهذا السبب عطف عليه الماضي في قوله بعد هذه الآية: ووضعنا عنك وزرك، ولم يقل ونضع عنك وزرك. ونشرح في قوله ألم نشرح فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن. واللام في قوله لك ألم نشرح لك، اللام هنا حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ولام الجر هذه في لك هي التي تجر الاسم الظاهر والضمير، فتكون مكسورة مع الاسم الظاهر إلا مع المستغاث فتفتح، وتكون مفتوحة مع الضمير كما في لك وله ونحو ذلك، إلا إذا دخلت على الياء أي ياء المتكلم فإنها تكسر، فتقول الكتاب لي. وكاف المخاطب في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلقان بالفعل نشرح. وصدر في قوله صدرك مفعول به منصوب، منصوب بالفعل نشرح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصدر مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وقد ذكرنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه. وهذه الجملة جملة ألم نشرح لك صدرك ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب، قال ألم نشرح لك صدرك لا قلبك، قيل في ذلك لأن محل الوسوسة هو الصدر، قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل في قلوب الناس، فإبدال تلك الوسوسة بدواعي الخير هو الشرح. وقيل ذكر الصدر هنا ولم يذكر القلب لأن الصدر هو محل القلب فهو أعم منه. قوله تعالى بعد ذلك ووضعنا عنك وزرك، الواو في ووضعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ووضع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وقد ذكرنا من قبل
أن الفعل الماضي يبنى على الفتح غالبا إلا إذا اتصل بضمير رفع كما هنا، فإنه يبنى على السكون، أو اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم. وقال بعضهم بل هو مبني على الفتح دائما، لكن هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا كما هنا، فالبعض يعربه في مثل هذا الموضع وضع فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. ونا في قوله وضعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقوله عنك، عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بعن. ووزرك، وزر مفعول به منصوب، منصوب بالفعل وضع، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك أي حمله على النقيض، وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله، هذا يشبه الصوت الذي يحدثه الخشب أحيانا عند المشي عليه، وهو مثل لما كان يثقله صلى الله عليه وسلم. قال أهل اللغة أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. وقولهم سمعت نقيض الرحل أي صريره. الذي في هذه الآية اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت لقوله وزرك، والنعت من التوابع كما ذكرنا من قبل، فيتبع منعوته في الإعراب، فمحل الاسم الموصول هنا النصب تبعا لوزرك الذي محله أو الذي هو منصوب لأنه مفعول به. وأنقض فعل ماض مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول الذي لا محل لها من الإعراب، وقد ذكرنا من قبل أن الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة بعدها ليفهم معناها، فلا يفهم معنى الاسم الموصول سواء كان خاصا كالذي والتي واللذان واللتان وما شابه، أو كان عاما كمن وما وأي وما شابه، فلا بد بعده من جملة تكون صلة له يفهم بها معنى هذا الاسم الموصول. وقوله ظهرك، الذي أنقض ظهرك، ظهر مفعول به منصوب بالفعل أنقض، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وظهر مضاف، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك ورفعنا لك ذكرك، الواو في ورفعنا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ورفع فعل ماض مبني على السكون
لاتصاله بنا الفاعلين، أو كما قلنا في الذي قبله مبني على فتح مقدر. ونا في رفعنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واللام في لك حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف في لك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. وذكرك في قوله ورفعنا لك ذكرك، ذكر مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب بالفعل رفعنا. والكاف في ذكرك كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. قوله بعد ذلك فإن مع العسر يسرا، الفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأصل في الفاء أنها من حروف العطف، وقد تأتي لغير ذلك، فتكون استئنافية كما هنا، وتكون للسببية وغيرها. وإن حرف توكيد ونصب، أو حرف ناسخ، أو حرف مشبه بالفعل، كل هذه الإعرابات صحيحة، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقد تكلمنا في الحلقات الأولى عن النواسخ التي منها إن وأخواتها، فإن هذه وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، فتغير حكم إعرابهما، فيصير المبتدأ منصوبا اسما لها بعد أن كان مرفوعا، ويصير الخبر مرفوعا خبرا لها بعد أن كان خبرا للمبتدأ. وقوله مع، مع العسر يسرا، مع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والعسر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظروف كما في حروف الجر مع مجروراتها هي ما يسمى بأشباه الجمل، فالظرف هنا شبه جملة، وشبه الجملة هذا في محل رفع خبر لإن الناسخة مقدم على اسمها، فإن اسمها هو قوله بعد ذلك يسرا، فيسرا في فإن مع العسر يسرا هو اسم إن مؤخر منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وقد ذكرنا عند الحديث عن النواسخ أن إن وأخواتها لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. أما في الجملة الاعتيادية محمد نشيط تقول إن محمدا نشيط، ولا تقول إن نشيط محمدا، بخلاف كان وأخواتها من النواسخ أو ظن وأخواتها، فيجوز فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ وإن لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا، فإن هنا جاز تقديم خبرها مع العسر على اسمها يسرا لأنه شبه جملة، والظروف كما يقال يتساهل فيها ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قال تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.
ففي ذلك هو خبر إن مقدم، وعبرة هو اسمها مؤخر. قوله تعالى بعد ذلك: إن مع العسر يسرا، إعرابها كإعراب التي قبلها. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ومع ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف والعسر مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن مقدم، ويسرا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وجملة إن مع العسر يسرا الأولى لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، والجمل الاستئنافية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، كما في جملة صلة الموصول أيضا لا محل لها من الإعراب، وكما في الجملة الاعتراضية، وكما في جواب الشرط غير الجازم

على الفتح لا محل له من الإعراب. وإذا ظرف زمان شرطي مبني على السكون في محل نصب، وهو أي إذا اسم شرط غير جازم، ويقال في إعرابه كثيرا كما تجدون في كتب الإعراب: خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي أنه يجر شرطه الجملة التي تليه فيكون مضافا والجملة بعده مضاف إليه، مثله مثل حيث، وينصب بجوابه، فالذي عمل فيه النصب على الظرفية هو جواب الشرط. فإذا ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. وفرغت فعل ماض، فرغ فعل ماض، وهو فعل الشرط إذا، وفعل الشرط إذا غير جازم كما ذكرنا. ففرغ هنا مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وهذه التاء ضمير متصل، أي تاء المخاطب، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وقوله فانصب، الفاء حرف واقع في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وانصب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وهذه الجملة هي جواب الشرط إذا، ولذا لا محل لها من الإعراب. وإلى ربك فارغب، الواو حرف عطف كذلك مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وربي في قوله ربك اسم مجرور بإلى، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وكاف المخاطب في ربك ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة هذا متعلق بالفعل ارغب الذي يأتي بعده. قوله فارغب، الفاء حرف رابط كذلك مبني على الفتح، وارغب فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لكن الفاء هنا في فارغب ليست رابطة لجواب إذا المذكورة، بل هي رابطة لشرط محذوف. إذن هذه الفاءات الثلاث في آخر السورة، فإذا وفانصب وفرغب، تختلف في إعرابها. فالفاء الأولى في قوله فإذا فرغت عاطفة، أي حرف عطف مبني على الفتح لا محل له، لا محل لها من الإعراب. والفاء الثانية في قوله فانصب رابطة لجواب الشرط غير الجازم، وهو إذا. أما الفاء الثالثة في قوله فارغب وإلى ربك فارغب، فهي رابطة لجواب شرط مقدر، والتقدير والله أعلم: إن دعتك الحاجة إلى مسألة فارغب إلى ربك فيها. هذا قول لأكثر المفسرين. وجملة فرغت فعل وفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها، فكما ذكرنا إذا تضاف إلى الجمل. وجملة انصب لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لهذا الشرط غير الجازم.

وجملة ارغب جواب شرط مقدر كما ذكرنا. وقد يتساءل القارئ هنا لماذا تكرر اليسر والعسر في قوله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فالعسر وإن تكرر مرتين تكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، وكما قيل فلن يغلب عسر يسرين. فمن عادة العرب أنها إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول، وإذا ذكرت اسما نكرة ثم أعادته كان الثاني غير الأول. وقال بعضهم إن مع العسر الذي في الدنيا للمؤمن يسرا في الآخرة، وربما اجتمع اليسران يسر الدنيا وهو ما ذكر في الآية الأولى، ويسر الآخرة وهو ما ذكر في الآية الثانية. انتهى وقت الحلقة لهذا اليوم، حتى لقاء آخر أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حاله وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن يعني سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم عليها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لا عشان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا، لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغيره من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
2: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إن كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن عن هي قال هو عن هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذا للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخت آلاء من بنغازي كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما لا، هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق. هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها بوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد خوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذا. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. رأوا بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
4: ناتي إلى سؤال الأخ صلاح من جدبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان، قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي، هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت، ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطايا. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب. يقول الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول أنا ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت أنهم يغشوا فيا وملوحين كميات من العجين في الحمام أكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لأن ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لأني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أرى للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
2: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
3: نعم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريق خاطئة. هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
1: الأخ محمد من طرابلس قال: عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني: هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل، لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي. اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا، يجي يقول والله أنا نبي منا دين. فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان. يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية، فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه، كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة. كل واحد يجي يقول عندي دين يسدده، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه، إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس. هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء، قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
4: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين، وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات، إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلي أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث، فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي، هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا وراه حرام، قال لا هو الشرع خير، انتم الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا، الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم قانون المرور هو عمل بشري القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق، وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش. يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة تخش في حادث تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
3: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفعين ركعتين ثم بركعة واحدة.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ في مسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة في أحكام المفقود، وعرفنا أنه المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام. لو نعيد شيخنا هذه التقسيمات وحكم كل واحد من هذه الأقسام.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، ذكرنا فيما سبق أن المفقود قلنا هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره فلا تعلم حياته من موته، وقلنا أن السادة المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام، يعني كل قسم له حالة خاصة به. القسم الأول قالوا أن يفقد الإنسان في قطر إسلامي مع سلامته من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية، في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، ويفقد بنفس الظروف في دولة أجنبية. يعني من يفقد في قطر مسلم في بلد مسلم أو يفقد في دولة أجنبي. الثاني أو الثالث هنا المفقود في معركة، هذا بنخشوا على زمن الحرب، في معركة إما أن تكون بين مسلمين في بعضهم دولتين مسلمتين، وإما أن يكون بين المسلمين والكفار. هؤلاء هذه 4 أقسام. والقسم الخامس أن يفقد في بلدان الإسلامية في حال تفشي الأوبئة والأمراض. نقول على بركة الله تعالى أن القسم الأول والثاني اللي هو المفقود في قطر إسلامي أو أجنبي لكن في زمن سلم وزمن خلو من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف اعتيادية طبيعية جدا زي ما تقول بالعامية. ونذكر شيخ إبراهيم أن هذه التقسيمات أو هذه الأقسام راه قد تكون يعني نظر العلماء في زمن ماضي سابق، لأن كما قلنا الآن مع هذا التطور الموجود يعني يندر المفقود إلا في حالات الحروب في الغالب، أو حتى في حالات الأمراض والتفشي الأوبئة أو كذا، في وسائل اتصال حديثة الآن بالمريض نفسه بالمستشفيات بكل شيء، يعني الحمد لله الوسائل اختلفت، يمكن حتى في هذا الزمان قد تنحصر هذه الأقسام إلى أقل من ذلك، لكن نحن نذكر ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. فالفقدان هذا المفقود في بلد في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية زي ما نقول إحنا في ظروف عادية كلها، هذا يحكم أو ينظر أو ينتظر به إلى مدة التعمير، إلى أن تنتهي أو أقصى مدة التعمير. وهنا مدة التعمير المقصود بها يعني العمر الذي يعيشه أقرانه، هذه مقصود بها الذي يعمره أقرانه. واختلف أهل العلم فيها، عند في المالكية نحن نظروا إلى أن مدة التعمير التي يعني في الغالب يعيشها أغلب الناس، هذا المقصود بها 70 سنة. ولما نقول 70 سنة لا يقصد بها من يوم خروجه، إنما من يوم مولده. نعم الله يفتح عليك. يعني لو خرج الإنسان وهو عمره في 30 أو 35 ينتظر به حتى يبلغ عمره 70 عاما، مش ننتظر 70 عام بعد خروجه. وعند غيرهم طبعا اختلفوا في، من أعتقد الأحناف أعتقد أوصلوها إلى 120 عاما، يعني يحتاطوا فيها بزيادة. لكن احنا في المذهب والمفتابي عندنا، واعتقد حتى المحاكم الليبية تعمل به، اللي هو 70 عاما. شو معناها؟ معناها اللي تجاوز 70 عام، القصة فيش؟ القصة في انه يعني يحتاج في الحكم على المفقود الى حكم قاضي، ما يجتهدش الانسان. لكن الا اذا كان بعض الفقهاء قالوا اذا تجاوز ال 120 عام
1: لا يحتاج،
3: على على على اقوال ابعد الاقوال لنا 120 عام يمكن أن تقسم حتى التركة نتاعة، وبعدين حكم القاضي أو لم يحكم. ليش؟ لأن ما بوش نقول يستحيل، لكن شبه المستحيل أن يتجاوز إنسان في هذا الزمان هذه المدة. وهذا ما ذهب إليه أحناف، زي ما قلنا أن أبعد مدة محتملة. لكن أخذوا بالنسبة للسادة المالكية وغيرهم، أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناها، اللي هو يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، والقصة معروفة أن أعمارهم قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك، فأعطاه الله ميزة اللي هي ليلة القدر تعادل يعني الشخص الذي حمل السلاح في سبيل الله وجاهد 80 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قال نحن أحمار أمتي ما تحملش، ما في، كانوا يعيشون أطول من ذلك الأمم السابقة. فهنا يعني بعد مرور 70 عاما على مولده وانقطاع أخباره بلغ عمره 70، يحكم القاضي بموته، يصدر حكم القاضي بموت هذا الإنسان الذي فقد في بلد في حال سلم وفي ظروف صحية طبيعية كما قلنا. هذا القسم الأول والثاني. القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ كما قلنا مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين، كما قال أهل العلم صنف مثلا كالحرب بين العراق وإيران سابقا. هذه وقعت حرب طويلة استمرت حوالي 8 سنوات أعتقد أو أكثر. يعني الفقهاء شين يقولوا؟ يقولوا بش لابد أن تشهد بين بأن حضر الحرب، هذه الشرط الأول.
1: أيوه.
3: إن خش المعركة أحد الصفين هم حضر المعركة. الفقهاء يقولوا هذه التركة نتاعها تقسم أو يحكم بموتها بمجرد انتهاء المعركة. مجرد ما ينتهي المعركة وينفصل الصفين عن بعضهم خلاص يبانوا إن البحث عنه في بلاد المسلمين مش صعب.
1: أيوه.
3: صح ولا لا؟ مش كيف البحث توجي مع المعركة بين المسلمين والكفار، يختلف الوضع فيها. أما في بلاد المسلمين البحث عنه ليس صعبا. فيقول فقهاؤنا يعني بمجرد انقطاع المعركة ويبحثوا عنه ولم يجدوه، فالغالب فيه أنه ميت، يحكم بموته لفقدان الأمل في بقائه حيا. هذا النوع أو القسم الثالث اللي هو مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين. القسم الرابع اللي هو مفقود في قتال أو في معركة بين المسلمين والكفار، كحرب المجاهدين ضد الطليان زمان، وكحرب الجزائريين إخوان الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي وغيره. الممكن أي حرب وقعت بين مسلمين وكفار، هنا هذا القسم الرابع اللي نتكلم عنه. فيقول علماؤنا رضي الله عنهم توقف التركة سنة بعد انتهاء المعركة، لأن قد يكون أخذ أسير، نقل إلى بلد الكفر، نقل، فهمت الفكرة؟
1: نعم.
3: البحث عنه حيكون أصعب.
1: أيوة.
3: لكن ينتظر سنة ويبحث عنه، مش غير سنة انتظاره خلاص،
1: مع البحث
3: بوسائل الإعلام المختلفة. يعني بالذات الآن في هذا الزمن زي ما قلنا وسائل بحث متاحة أكثر، حتى بين الدول، حتى في عن طريق الصحافة، عن طريق منظمات دولية، عن طريق كذا، الأمر ميسر أكثر من قبل. لكن ينتظر به سنة، سنة كاملة مع البحث والتحري والسؤال عنه. بعدها تقسم التركة نتاع، يحكم القاضي بأنه ميت أو في حكم الميت، ثم تقسم تركته بعد انقضاء المعركة بسنة كما قلنا. سنة من البحث بخلاف الأولى بانتهاء المعركة مباشرة. نعم. القسم الخامس والأخير اللي هو مفقود في دولة مسلمة في زمن الوباء. زمن الوباء طبعا حتى هي نفس الكلام، طبعا هذا الكلام زي ما قلنا شيخ نعيد فيه ان هذا الكلام قديم او هذه الاحكام قديمه، قد تتغير في هذا الزمان وقد لا تغير حسب ما يرى القاضي، لان الوسائل البحث الان متاحه اكثر مما كان سابقا. زمان كان حتى لما يصير وباء يعني، وهذا معروف حتى في الأمم السابقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة بعد سيدنا عمر كذا، لما يصير وباء في بلدة معينة كيف الطاعون عفاكم الله وغيره، كانوا يقول حديث النبي صحيح يعني لا تدخلوا ولا تخرجوا لما نعم. كان فيه وباء، بس ما حد يدخل يتعرض لهذا المرض، واللي عنده المرض ما يطلعش برا حتى لا يؤذي غيره. فكانوا يحاصروا فيها المدينة هذه أو المكان هذا اللي فيه المرض المعدي هذا والمرض المخوف، يحاصروا فيها ومعاش لحد يخش لها لحد ما تنقطع أخبار الناس الذين فيها. أما الآن تو حتى اللي قاعد داخل في وسط كوباء كورونا عفاكم الله اللي جاء المدة اللي فات هذه، حتى من أصيب به أو من زي ما نقول إحنا حصل في هذا المكان يعني أو يعني اضطر للبقاء فيه وعدم الخروج منه، في وسائل اتصال الانترنت الهواتف كل شيء متصل الحمد لله يعني. لكن مع ذلك نقول نمشوا على الحكم، نحن الحكم اللي هو شنو بعد الاحتمالي أن يكون مريضا وفي إحدى المستشفيات وفي إحدى الغرف وكذا ولا يعلم حياته موته، ممكن حي لكن ما يقدرش يتصل هو. والمفقود القاعدة نقول فيها دي ما شيخ مفقود شيخ إبراهيم، المفقود حكمه أنه يعتبر حيا حتى تثبت بين بموته أو يحكم القاضي. ننظر لأن حي رو المفقود، طب إن مفقود معناه عندي نتعامل معه كأنه حي موجود. فهذا النوع الأخير اللي هو فقد في زمن الوباء يقوله علماؤنا لا تقسم تركته إلا بعد ذهاب الوباء، يعني ينتهي الوباء وأن يغلب على الظن موته، يعني يفقد الأمل فيه خلاص، بحثوا عنه انتهى الوباء وبحثوا غلب الظن على النمات. لأن زمان تعرف شيخ إبراهيم حتى في الدفن كان يدفنوا جماعي، لأن الوباء حتى ما ينتشرش يقلوا منه، لما يلقوا مجموعة أحيانا يدفنوا حتى دون التعرف عليه الظروف، عشان يعني لكرام الميت ولي حتى باش ما يزيدش ينتشر الوباء ولي باش يتحكموا على الموضوع ويسيطروا على الوضع. فما هم توقع أنه شين يكون مدفون مع إحدى هذه المقابر الجماعية أو مدفون لقاه واحد ميت من هذا الوباء دفنه وانقطعت أخباره معاش يلقوه. فهذا ما معنى كلامهم حتى يذهب الوباء ويغلب على الظن موته. يعني خلاص يقول والله بحثنا عنه ما لقيناش أثر الرجل هذا، لا في المستشفيات لا في كذا لا في أعلنا عنه بحثنا عنه، خلاص غلب على ما خرج من هالمدينة، مدينة ثابت أنه هو وقت البلاء موجود فيها وقت الوباء يعني وفي حال في زمن الوباء موجود إذن، ولم يخرج منها ولم يعثر له بعد سنة مش بعد سنة بعد ذهاب الوباء وأن يغلب الظن على أنه ميت خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا يقول ليقيس الفقهاء أو علماء يقيسوا على هذه المسألة الذي يموت فيه في ظروف مشابهة، كيف الناس تخش المناجم تحت الأرض ينهار عليه المنجم مرات، في اللي يموت وقتي وفي اللي ياخذ وقت وفي اللي يحصل فهذا ما تقدرش تحكم إنه مات طول حتى تتحرى عنه ويغلب على الظن. مثلا زي ما نقوله مثلا من العادة إن لو طاح المنجم هذا على الناس اللي فيه ارتدموا في الداخل في العادة حيعيشوا 3-4 أيام أسبوع مثلا، ما عندهم ممكن يجيهم الهواء لكن عندهم لا أكل لا شرب. فتو تختلف هذه زمان شيخ إبراهيم معاش يوصلوا فيهم، تو في وسائل بحث حتى لو انهار المنجم يبحثوا عليه بطريقة حفر أخرى. لكن على كل حال يعني لا يحكم بموته إلا إذا غلب على الظن موته، جاء مدة مثلا فاتوا 7 أيام لقوهم 8 أيام، وفي هذه الحالة خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا اللي تحطم بهم سفينة في البحر، في اللي ينجو في اللي ما ينجوش وفي اللي ينجو في اللي كتب لله النجاة، مش كل سفينة تحطمت مات كل من فيها صح ولا تغرق سفينة في اللي تو زمان كانت السفينة لما تغرق شيخ إبراهيم حتى أخبارها تنقطع صح ولا تو يرقبوا فيها بالأقمار الاصطناعية
1: صحيح،
3: قوة وفرق الإنقاذ تكون قريبة جدا مرات في لمح البصر تصل إلى هذا المكان تنقذ من تنقذ. لكن مع ذلك لا يحكم بموتي حتى خلاص الناس المسؤولين عن الإنقاذ يعطوا تقرير يقولوا مثلا والله السفينة كان على ظهرها مثلا 500 راكب لم نتمكن لمن إنقاذ مثلا 100، خلاص يبدأ 400 التانيين خلاص الظاهر فيهم غرقوا في البحر، هذا الظاهر وهذا الحكم المعروف. فتأخذ نفس الحكم. أيضا الأماكن اللي فيها زلازل أو فيها مثلا فيضانات الحوادث العامة هذه لما يغلب على الظن يقولوا خلاص الحادث هذا مثلا انقشع هذا الزلزال يعني انتهى زمن الزلزال ولا الفيضان خلاص رست المياه ورست كل شيء ويلقوه يلقوه
1: في الحي ويعرف
3: يعرف الميت. الحي والميت الله يفتح عليك، اللي يلقوه حي يلقوه، واللي يلقوه ميت يلقوه، واللي ما يلقوه شيء هذا هو المفقود. تو اللي يلقوه ميت هذا مش مفقود، هذا خلاص ثبت انه ميت، لكن المفقود اللي يلقوه لا مع الاحياء ولا مع الاموات، هذا نتكلم عنه احنا، هذا هو المفقود المقصود. فهنا نفس الشيء، بعد يخف الفيضان ولا ينتهي الزلزال، حتى نفس الشيء في بعض الناس تشوفيها في الزلازل شيخ ابراهيم وفي الكذا، وحتى في بعض الحروب هدم المباني عليهم، في اللي يقعد 5 أيام 7 أيام، فتقدر انت المده اللي تداخل بالظن على خلاص، ما فيش حد اعتقد يقعد تحت الهدم اكثر من اسبوع او 10 أيام دون اكل او شرب، الا حالات نادره جدا يعني. لكن زي ما قلنا كل ذلك يرجع الى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ثم يحكم على المعطيات اللي قدامه، يحكم بان هذا المفقود هل ما زال في امل من انه حي، او يحكم بانه ميت. هذا بالنسبه للانواع الخمسه. بقي أن ننوه على أمر كما قال بعض أهل العلم، هذا طبعا هذا قالوا أما من كان غيابه لأمر طبيعي ولم يوجد هناك خوف، طبعا دائما نكرر شيخ إبراهيم أن هذه الأحكام كانت في الزمن الماضي تختلف الآن، كمن خرج إلى أداء فريضة حج أو لتجارة أو لمواصلة دراسة، حتى نفس الشيء يعني خرج مش فقد في مكان، طلع من البلد نتاعه ماشي للحج، زمن الناس تسافر على الطرق البدائية الأولى، قد تستغرق رحلة الحج منهم أشهرا شهورا يعني، مش كيف توه ما شاء الله 3-4 ساعات يكون في المناسك غادي.
1: لا
3: زمن يتسجدوا قبل الموسم 5 حسب بعد المسافة القطر اللي هو فيه، في اللي 2 شهر وفي اللي 3 وفي اللي 5 وفي اللي يأخذ عام كامل 6 شهور في الذهاب سفرا ومدة الحج، ثم يرجع 6 أشهر أخرى أو أكثر أو أقل. فهذا الغياب يقولوا الفقهاء يقولوا في الظروف الطبيعية، هذا غياب طبيعي، ما فيش لا حرب ولا فيه وباء ولا، وبعدين هو طلع من عندك أصلا مش مشاه وتعرف أنه مشاه وبعدين قطعت أخباره، هذا خرج، هذا يقولوا زي ما قلنا يقولوا عنه أهل العلم ما يحكمش بأنه مفقود إلا بعد التحري والسؤال وانتظار المدة المتوقعة
1: اللي ترده من الحج ولا ترده المدة
3: المتوقعة. مثلا واحد في العادة الناس تسافر للحج تمشي تأخذ زي ما قلنا في 10 أشهر مثلا 10 شهور أو عام كامل، ما يجيش قبل عام نقول هذا مفقود هين حكم بموته. لا أنا عارف وين ماشي، عارف ماشي للحج، وما جاش حد خبر من زملائه ولا بعثوا رسالة مكتوبة ولا شيء يقولون بأن فلان هذا راه توفي ينتقل إلى رحمة الله أو شيء من ذلك، هذا قاعد موجود. ومع أن في هذا الزمان تختلف الحج في طول الطريق يخرج من بيته وهو في الطريق إلى المطار، وهو في انتظار الطائرة، وقد يكون وهو على كرسي الطائرة أول ما ينزل المشاعر غادي يبدأ يتصل بأهله، قريب كل وقت صلاة يتصل بأهله. الآن المفقود تقدر تقول يعني صور المفقود في هذا الزمان صارت قليلة ونادرة جدا شيخ إبراهيم. زمان تختلف زي ما قلنا، زمان يطلع الحاج مرات عام كامل والله لم يندروا عليه عقب لمونتهم وما يكفيهم وكذا، ويتوكل على الله قاصد بيت الله يستمر به هيا زي ما قلنا عاما كاملا بالطرق الأولى. فهذا يتوقع ما يحكمش هو يغيب 6 شهور، انت عارفه بيقعد عام، بعد 6 شهور تقول الله نحكم، لا بعد ما يفوت عام وحتى يرجع الناس اللي معاه وهو ما يرجعش معاهم هذاك، بعدين تبي وبس في تحري، بعدين تبعث إلى ذاك القطر وتسأل الناس اللي معاه باين يكونوا زملائه، باين يقول والله مرات تخلف عين رأو قال أنا ما زلت مانيش مروح، بنقعد غادي في الحج شوية، بنقعد في المكان الفلاني شوية، هذاك اللي مفقود بعد يفوت المدة المتوقعة نسأل عنه وندير، ثم يجتهد القاضي ويحكم بموته أو باعتباره حيا. هذا النوع الآخر من أنواع المفقود. بقي أن نصنف شيخ إبراهيم، نصنف المفقود تصنيفات المفقود، هو شن المفقود؟ هو إنسان يعني حكم بأنه مفقود. المفقود هذا لا يخلو من إحدى صورتين شيخ إبراهيم، إما أن يكون وارثا أو موروثا. المفقود هذا يعني إما أن يكون أحد الورثة الذين سأقسم تركة الميت عليهم هو واحد منهم، أو يكون هو نفسه عنده تركة ونبي نقسمها على الورثة باش نحكم بموته. ولكل منهم أحكام نفس الشيء، هو وراء سواء كان وارث ولا موروث، لابد الأحكام ذكرناها والأقسام الأولى هذه نعمل بها كلها. إن كان وارثا فتوقف تركته ويعطى الذين كما ذكرنا، هذا بش الشيخ ذكر الحامل والخنثى والمفقود وراء بعضهم لأن أحكامهم تتشابه شيخ إبراهيم. إذا كان المفقود وارثا أحد الورثة فأتعامل مع الورثة الذين معه بالأضر في حقهم. الأضر يعني لو كان المفقود ابن هنا اللي خرج ابن وعندي ورثة آخرين أتعامل علينا الابن حاضر الذي يحجبه حجب نقصان نحجب حجب نقصان والذي قد يحجبه حجب حرمان لا أعطيه شيئا واللي ما يتأثرش به نعطيه. مثلا لو ابن مفقود وفي أبناء آخرين غيره ليش نمنع الزوجة الثمن؟ تأخذ ثمنها كامل تأثرش به. ليش نمنع الأب ولا الأم السدس؟ هو المفقود في كل حال في أبناء آخرين غيره. لكن لو المفقود يؤثر في شخص بحجب أو بغيره لنقول له أوقف، كانوا حرمان ما نعطيه الشيء وكان نقصان نعطيه الحظ الأقل. مثلا مفقود الابن هذا وما فيش غيره، أنجي الزوجة نقولها لا ما نقدرش نعطيك راهو، نقدرش نعطيك الربع إن احتمال مفقود هذا حي فنعطيها الثمن. أيضا لو فيه معه إخوة أو أعمام مثلا بدل ما نقول أنت العاصب نقول لا في ابن هذا غائب، قد يكون إذا كان هو حيا أو حكم بحياتي قبل موت أبيه أو أمه هذا الذي سيرثه فلا حق لك، هذا ينتظر، يسمو فيها سهام موقوفة في الفرائض الشرعية، ينتظر بها حتى يتبين أو تتبين حالة المفقود من حياة أو موت.
1: نعم.
3: الصنف الثاني إذا كان المفقود موروثا يعني هو صاحب المال، فهنا هذا الأغلب الحالات هي هذه، يبقى الورثة يعني يريدون أن يقتسموا تركة هذا المفقود، فهنا يجي القاضي، حكم القاضي بأقصى مدة التعمير، حكم القاضي بأن بعد انتهاء الحرب، حكم القاضي بكذا بكذا، بعد صدور حكم القاضي مباشرة يحكم بأن هذا هو تاريخ الوفاة، انتاع هذا المفقود صار ميتا من تاريخ الحكم، وتقسم تركته على الورثة الحاضرين في ذاك الوقت. الورثة الحاضرين في ذاك الوقت ليش نقول حكم قاضي الشيخ إبراهيم؟ لأنه هو مفقود، والمفقود هذا في احتمالية أن يكون حيا، وكما قال الفقهاء يقولون قد يرجع المفقود، حكم القاضي بأن حي بأن ميت ثم رجع، وهذا يصير لأن حالة نادرة لكن قد تحدث يعني. فما الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم في ذلك قالوا إذا كان التركة قسمت بأمر من القاضي بحكم من القاضي بعد اجتهاده وتطبيق هذه القواعد وهذه الـ الـ الـ الأشياء اللي تكلمنا عنها فإن قسمة صحيحة، اجتهاد القاضي هنا واجتهاد الحاكم يعني وفق ضوابط وقواعد لا تنقض. لكن إذا عاد المفقود أو رجع حيا يقول العلماء ما وجده على حاله هو أحق به، أما ما تصرف فيه فلا يطالب به بشيء. ليش؟ لأن الورثة الذين تصرفوا بوجه شرعي وبإذن من القاضي فلا يطالبون بشيء. أما ما بقي على حاله وجده سكن بيت ما زال زي ما هو ما توزعش، أرض قاعدة زي ما هي باقي على حالها، هذا أولى به يسترده برضو عن طريق القاضي يرجعه إلى صاحبه. نعم الله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضل به، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يوم

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM، وأيضا 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. من الأسئلة الواردة إلى البرنامج، يقول هذا السائل: ما حكم طلاق السكران؟ السكران في مذهب علمائنا المالكية، سواء كان يعني نشوانا أو طافحا، يقع طلاقه. هذا هو مشهور المذهب، لأنه أدخله على نفسه، كما يقول في العاصمية: لا يلزم السكران إقرار عقود، بل ما جنى عتق طلاق وحدود. إلا أن دار الإفتاء الليبية قد اختارت القول المقابل للقول المشهور، وفصلت في بين أن يكون السكران نشوانا أو طافحا. فلو كان السكران نشوان وعند عقل، يعني بعض عقل يميز به، فهذا يقع طلاقه، إنه يدرك ويعقل ويعي ما يقول، والعقل هو مناط التكليف في الأقوال والأفعال. أما إن كان السكران طافحا لا يعقل، لا يدري ما يقول، ارتفع عقله بسبب سكره، فقالوا إن طلاقه لا يقع، لأنه لا عقل له، وهو في حكم المكره والمجنون. ونحن هنا ننبه على خطورة هذا الأمر، وهو من الكبائر شرب الخمر والعياذ بالله، الذي يذهب العقل، حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني مفاسده عظيمة ومفاسده كثيرة، ويسبب للإنسان يعني كثيرا من الحرج، وهو معصية لله سبحانه وتعالى، وهو كبيرة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتوب من هذه الكبيرة ولا يصر عليها،

0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يشرب الخمر. فعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يتوب منه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتسبب في ضرر الناس. معنا اتصال. الأخ عبد الله تفضل. تفضل أخ عبد الله. يبدو أن الأخ عبد الله ما يجيبش، ربما يكون انقطع الاتصال.
1: السلام عليكم.
0: ايوه وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخنا صادق حياكم الله.
0: مرحبا اخ عبد الله.
1: ان شاء الله.
0: اي تفضل. تفضل اخ عبد الله.
1: بارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب شيخنا صادق.
0: امين.
1: انا شيخنا نبغى منك نصيحة. الوضع اللي نشوفه فيه اليوم في بلادنا يعني من تفجير لخزانات المطر، بعض جرائم القتل اللي نسمع بها، من غلاء في المعيشة، من انهيار في سعر الصرف. بقولك نصيحة للناس كلها تقول توا الحكومة الحكومة الحكومة، يا ريت نبغى نصيحة إن الناس يشوفوا بأنفسهم بأفعالهم وبالأشياء الخطأ اللي يقوموا بها ويعرفوا إن هذا الشيء لو من أنفسهم يعني مش من الحكومة. يعني لو الناس كانوا كويسين وكانت أفعالهم طيبة وحسنة كان الله عز وجل يولى علينا ناس كويسة، يعني ولاش علينا ناس بالشكل هذا. يعني نبغى نصيحة عامة من بارك الله فيكم على برنامج طيب، جزاكم الله كل خير.
0: شكرا. امين بارك الله فيك. يقول هذا السائل في بريد البرنامج: ما كفارة اليمين الغموس؟ فما هو اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كذبا على شيء وهو يعلم، يحلف بخلاف اللي يعلمه، يحلف على شيء كذبا، فهذا اليمين يسموه يمين غموس. وهذه اليمين لا كفارة لها، ما فيهاش كفارة زي اليمين العادية يعني اطعام 10 مساكين فإن لم يصح صيام 3 أيام، لا هذه ما فيهاش كفارة، يلزم منها التوبة، لأنه والعياذ بالله يقولون أن عقوبتها الغمس في جهنم. فعلى من أصاب شيئا من هذا أن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. الأخ عبد الله بارك الله فيه قال احنا الان يعني في مجتمعنا نرى عدة يعني اشياء تنكد العيش وتنغص الحياة، الغلاء في المعيشة، عدم استتباب الامن، النزاعات بين الميليشيات، تفجير خزانات النفط كما حدث يعني امس، كثرة المشاكل. لكن قال الملاحظ أن الناس يعني لا ينظرون إلى أفعالهم، والناس في ماكلة الحرام ونازلة في ماكلة الربيع، وكثرة يعني الصور المحرمة في التعاملات المالية وفشو المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل وغصب أرزاق الناس والظلم وقطيعة الرحم والغش، حتى استمرأ الناس هذه المحرمات، أصبح الغش فلاحة، الغش ولا فلاحة، وأكل أموال الناس والفاريات وغيرها هذه يقولك ناشط، وهو والعياذ بالله زقوم وحرام. فالناس يعني واقعة وغارقة في المعاصي وغارقة في المحرمات وغارقة في فعل الشرور، وبالتالي يلقوا بكل شيء على غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يبتعدوا عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وأن يجددوا التوبة. يعني ما نزلت عقوبة إلا يعني بظلم بذنب وما ارتفعت إلا بتوبة، فواجب تجديد التوبة وتنبيه الناس. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤدي الخطباء في المساجد أدوارهم، والوعاظ والمشايخ وأهل الحل والعقد وأهل البر وأهل الإحسان، وأن ينكر المنكر وألا يداهنوا وألا ينافقوا. فالإعلاميين كذلك، الصحافة، هذا كله يجب على المجتمع أن يتكاتف في منع كل ما هو يخالف الشريعة الإسلامية. مش نربط المسألة بالرقي والتقدم والتطور ونعد ما أحكام الشريعة شيء من التأخر أو شيء من التخلف. رأى بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، بعض الناس عندهم الفكر السيء هذا، يعني يروا أن يعني ما يقننه الشارع وما يضبطه من المعاملات والأحكام يرى أنه تقييد للحريات أو منع للحريات، أو يرى من التخلف ومن الرجعية، ويرى من الأشياء التي يعني المفروض الناس خلاص ما عادش تتبعها وتتحرر منها. هذا إشكال كبير، هذا فكر سيء، هذا يعني يؤذي المسلمين، وهذا كله بسبب يعني الانفتاح على الثقافة وما ينشر ومن المواد المكتوبة والمصورة والمسموعة غير مضبوطة. فالآن يبقى إنسان ما عنداش أساس علمي، ما عنداش أساس ديني، أي شبهة بسيطة يجيبوها لا يصدقها، يجيب لأي واحد ما يعرفاش حتى هو مش كون هو ما يعرفاش هو ولا يعرف شن علمه، يجيب مسألة يخالف فيها إجماع المسلمين كلهم، وشو توافق هواه ولا الشيطان والعياذ بالله، يبدأ يناصف الناس يقولهم هذه هيك وهذه هيك والصح هيك وإحنا كنا اتق الله. راه هذا مرات يجرك إلى الكفر، يجرك إلى الخروج من الدين، يجرك إلى الخروج من الملة، بمجرد أنك سمعت صوتية ولا سمعت مقطع فيديو لإنسان يتكلم وما تعرفاش أنت متعلم ولا مش متعلم، ويتكلم في مسائل مهمة وتجي تقتنع براية وتصدق. ومرات هذا يعني والعياذ بالله اعتقادها يخرجك من الإسلام. فالإنسان يحذر. الحمد لله أهل العلم متوافرون، العلماء في بلادنا وفي غيرها موجودون، يرجع إليهم ويسألوا. حاجة شككاتك غمضت عليك ما فهمتهاش، مش أنت تشغل مخك بروحك وأنت مستواك ضعيف وما عندكش يعني علم، بل ترجع إلى أهل العلم وتقول بالله يوضحوا لي أني هذه ما فهمتهاش، أني الآية هذه ما فهمتهاش، أني المسألة هذه ما فهمتهاش، أني سمعت واحد يتكلم في موضوع ويقول ويقول ويقول شنو الحكم الشرعي في المسألة. ولهذا بعض الناس يعني يسرع ويصدق ويقعد ينقل في كلام خطير، بل إن البعض يعني يمشي لقصص قديمة منها ما حدث مثلا بين الصحابة رضي الله عنهم، ما حدث في الفتنة، ويأتي ويحط روحه حكم بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك ومش هيك، ويتجاسر وممكن حتى يبدأ يسب ويشتم، وكله بناء على أنه افتح ودانه لأي واحد يدوي له يصدق ويسمع منه. لأن فيه كثير من التشويش والتزييف والكذب والافتراء، هذا لم يسلم منه أحد، لا من الصحابة ولا من الأئمة ولا من الصالحين. ولهذا فعلى الإنسان أن يحذر من كل شيء، يعني يقرأه أو يسمعه أو ينظره، فليكن على حذر. معنا الأخ يونس، تفضل.
2: السلام عليكم دكتور بغني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك الله فيك.
0: آمين.
2: أستاذ الأكثر رائع، وجعل ذلك مزال حسناتكم على الله. الحقيقة البصر والعزر
0: والمصيبة. اللهم آمين، اللهم آمين.
2: والله استكمال لحديثك الرائع، والمصيبة الثانية دكتورنا عدم التبين، سواء الناس الضار العظيم بس ما نحسنا نحفظ فوتنا في غزة هاي الكوارث الهدية وهذا حالات اختناق والناس يعلم الله بحالها.
0: آمين.
2: وتلقاه زي ما قلت يتكلم الجمهور لا يتابع ولا يسمع ولا يشوف ما حوله، ويرمي في اتهاماته بالباطل على جهات معينة، وتلقاه يقسم ودينه ويرفس هو مسكين باحترام إليك بعيد عن كل البعد على الحقيقة وحتى التميز يعني. فنتمنى منك حاجة سلمة لهذا الفتن هدية، وهذا الأمر بالمعروف أنه المنكر يعني، طبعا ربي يصلح حالنا والله العظيم.
0: آمين.
2: يعني شيء قطع قلب والله يبكسك حالات اختناق وغيره فوز
0: نغزل في دخلت في الزارة
2: يخفف عليهم يعني. اي نعم. اي ولا حول ولا قوة الا بالله على العظيم. بالله في سؤال ثاني يا شباب، ذكر قيد وقت
0: ايه
2: وعلى على الاذان، يعني هل واجب الاذان ولو في عمر يد سمعت كم الشيوخ؟
0: نعم
2: يعني.
0: نعم
2: الاذان ولو في مرة في عمره يعني
0: ولا. نعم نعم ماشي حاضر.
2: ربي يوفقه بالخير.
0: امين.
2: يهدينا لسوى السبيل.
0: امين امين. عم يونس بارك الله فيك وربي يجزيك خير. الاخ مسعود تفضل. انقطع الاتصال. اخ مسعود يمكنك اعادة الاتصال. الاخ مسعود تفضل. اخ مسعود.
3: ألو.
0: أي مرحبا بك، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام ورحمة الله.
3: شكرا لك أستاذ دكتور، إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله.
0: أمين.
3: عندي سؤال اللي بيك جواب عليه بصراحة.
0: حاضر تفضل.
3: هي دار الإفتاء اسمها دار الإفتاء الليبية.
0: إيه. إيه.
3: وراديو اسمها راديو دار الإفتاء الليبية.
0: إيه.
3: لكن ليش ما تقبلوش الفتوى بالمذاهب الثانية؟ يعني الشعب الليبي كله مش كله مالكي، يمشي على المذهب المالكي. فيه مذاهب ثانية. لكن انتم بتقولوا مثلا شو اسمها يعني ولا للمذاهب الاخرى ولا كذا، ليش تخلوا يعني انتم تبغوا تفرضوا المذهب المالكي على الليبيين كلهم؟ المفروض اللي يكون فيه مكاتب في
0: انت
3: كذا
0: انت من
3: مثلا على كذا.
0: انت اباضي اخ مسعود؟
3: نعم.
0: انت اباضي؟
3: انا اباضي.
0: اي نعم. اهلا اخوتنا اباضيه، وعندنا فرع دار الافتاء الليبيه في نالوت وفي كباو شيخ يحيى المقدمي رحمة الله عليه، وترجعوا غادي للمفتين اللي يتبعوا دار الإفتاء الليبية في الفرع غادي، وتلتزموا بالأحكام الشرعية ما فيش بأس.
3: أفرض أنني نسكن في طرابلس مثلا.
0: نعم.
3: يعني ليش مكاتب للمفتين على الإباضية؟
0: نعم أنت ترجع لمشايخك، وحنا نقولنا ما فيش إشكال يا أخ مسعود، لان التقليد التقليد هذا موجود، تقليد
3: في دار الافتاء في دار الافتاء اللي في طرابلس. هل عندكم فتوى على المذهب الليبي ولا ما عندكمش؟
0: مشوش في تشويش في الصوت، مش عارف الاخ مسعود يعني فهمت شنو يقصد الاخ مسعود، تونا نعلق له ان شاء الله. حاضر. الاخت امل، الاخت امل تفضلي. السلام عليكم الأخت أمل.
4: أيوة السلام عليكم.
0: إيه تفضلي تفضلي أمل.
4: معلش شيخ، سؤالي يعني عندي والدتي.
0: إيه.
4: كانت مخصصة مبلغ لوالدي متوفي، وكانت مخصصة مبلغ إن هي تبي تديرها
0: يعني. كانت مخصصة مبلغ.
4: مخصصة إن هي تبي تحفر بير لوالدي صدقة جارية.
0: إيه.
4: بعدين المبلغ كده عندها من خوي هي حاسيبها
0: في راو في الصوت ما فيش وضوح يا أخت أمل، مش عارف يعني ني الصوت يصلني، الصوت هو يصلني لكن في ضغط هيك مش واضح. أنا فهمت أن قلت أمك مخصصة مبلغ لصدقة لجارية لوالدك ولا؟
4: أي بالضبط.
0: أي. به.
4: وبعدين ولد صوها ولد ولدها يعني حفيدها اللي هو ولد خوي صار في النوم قصة وصارت إن هي تدفع مبلغ هذا كغرامة بهير
0: به؟
4: إن هو ما عندهش مكان يعني فهي نوتها الصدقة لولد جلدها لحفيد يعني السؤال هو هل يجوز الصدقة على الأقربون اللي هو ولد هذا يشيل صدقة الوالدي ولا جمع مبلغ حاول هي جمع مبلغ ثاني وتختم لابيض؟
0: طيب طيب نجاوبوك إن شاء الله أخت أمل. حاضر
4: تمام شكرا.
0: ماشي ماشي. معانا الاخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: طيب شيخ ربي
0: مرحبا بك اخ عبد الله.
5: بعدي تو انت كلمه قلتها بخصوص يتبعوا حتى المشايخ وما يعرفوش يتعلموا ولا لا الفتره فاتت ونثر على صحيح الفتره فاتت منتشر مقطع صوتي للشيخ ابن عثيمين يقول من قال في جلسة الراحة بين السجدتين لو ما قالش ربي يغفر لي فبطل الصلاة ومنتشر هذا الفيديو منتشر بشكل غريب واضح ان ذكاء اصطناعي نبو فتوى نبو نصيحة بخصوص اعوذ بالله عليك عبد الله مجدين نصيحة بخصوص الاستماع للفتاوي هذا احنا عندنا دار الافتاء وعندنا بارك الله فيك
0: حاضر حاضر يا اخ عبد الله حاضر طيب الأخ يونس بارك الله فيه صديق البرنامج دائما يعني ينبه على عدة أمور وذكر منها يعني تعقيبا على ما تكلمنا فيه مما يحدث في المجتمع يعني من ما ينكد العيش يعني من مثلا مشكلة الكهرباء مشكلة البنزينة النافطة مشكلة شح السيولة ما فيش حد يعني يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني كثير من الناس لو أنت هذا الشخص جيت أسأله تقول له شيني اللي يتكلم عليه مثلا ومش عاجبه برضه تقول له مثلا جي هيك تسأل شوية تلقاه مثلا عند قطيعة رحم تلقاه مثلا عند أكل أموال الناس بالباطل تلقاه عند ربا ما هذه شؤم المعصية هذا شؤم المعاصي لما الإنسان يبدأ فيه الشيء هذا هاي المعاصي تكثر وتنتشر والناس خلاص معاش تؤمر بالمعروف ومعاش تنهى عن المنكر ويستمر الناس يعني يبدأ الأمر هذا عادي ما فيش يعني إشكال واحد يربطه بالحرية الشخصية واحد يربطه مثلا واحد يجي في حديقة عامة مثلا يقبل امرأة هكذا مثلا عشاق ولا غيره هذا غير مقبول في مجتمعنا ما تجيش تقول لي هذا حرار يديروا ما يبوا ولا واحد يعني يلبس لباس عري ولا يطلع عريان ولا يقول هذه حرية لا مش حرية ما في أشياء يعني تضر المجتمع أنت تؤذي الناس بمثل هذا هذا فيه أذى للناس مش كل شيء يعني يرتبط بالحرية المطلقة لكل واحد يدير ما يبي يعني وبالتالي يعني التوبة من المحرمات التي يعني أخذت صبغة نقول احنا الأمور المشروعة الجائزة وهي في الحقيقة حرام لكن لكثرتها والانتشارها وخلاص الناس في اللي يقولك والله ما نحسابها حرام من كثرة ان الناس يديروا فيها يقول لك لا والله ما نحسبهاش والله ما والله حرام يعني مثلا عندنا احنا عادات في الافراح وعندنا عادات في المآتم وهي حكمها في الشريعة محرمة لكن لكثرتها ولعدم تنبيه الناس عليها ولفشوها ولكذا حتى الناس يقول لك والله ما نحسبها ممنوعة والله ما نحسابها حرام لأنه يشبح فيها الناس كلهم يديروا فيها عندنا هالبعادات عاداتنا الاجتماعية سواء يعني في مناسبات دينية ولا غيرها عندنا كثير من مخالفات الشرعية للناس يعني من كثرة فعلها صارت يعني كأنها جائزة كأنها مشروعة يعني اقصى واحد يقول لك احنا مجبورين بنديروها هيك يعني بالكلام هذا، يقول لك صح هي غلط لكن ما عندناش كيف نديره مثلا. فإن لم يتب الناس من هذه المحرمات والجهر بالمعاصي فالعقوبة موجودة، طبعا الله يعاقبنا. ولهذا لازم من مسألة يعني قضية المداهنة، قضية المجاملة على حساب الدين، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، وهذه تقع كثيرا في مناسباتنا وفي تعاملاتنا. وفي بعض الناس حششتهم كلمة معليش، معليش لا معليش عادي، كيف معليش عادي؟ مرة واحد في جنازة، في جنازة لما جو يصلوا على الميت قام يعني رجل وقال يا جماعة راهو أبناء هذا الميت قالوا اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، اللي عنده حاجة عند بونا يجينا، يعني بيحللوه. هو الفعل طيب هذا، بارك الله فيهم، كويس. انت تبي تشوف كان في حد عنده حق، فناض والدخت، والدخت الميت اللي هو خاله الميت، استغل الفرصة قالهم يا ناس هذا خالي خو أمي واكل رزق أمي ونبيه يرد بصغارة يرده. ناضوا الناس هذا مش وقته، وهذا اسكت، وهذا كيف مش وقته؟ طب هم قالوا اللي عنده حق ما لامته وقته. فبعض الناس يتدخل في مثل هذه الامور بينما هي مفروض حلت الان خلاص، اذا كان عنده حق فعلا يردوا له حقه، يتبعوا وعلى الاقل ينوضوا اولاده يقولوا والله تو نشوفوا حاضر، اذا كان في حق تو خلاص، يا اما بالقضاء يا اما بالتحكيم يا اما ما، من بيضمن له هذا حقه يعني. وهذه مسائل كثيرة، احنا ضربنا مثال يعني فقط في هذه المسألة. زماننا هذا يعني كثرت فيه الفتن، الفتن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كالليل المظلم، ستكون فتن كالليل المظلم. ومن أشد الفتن العدل بالله ما أخبر نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. وأيضا انتشار الظلم والكذب والبهتان وأكل الحرام، والأشد من ذلك كله أن يصبغ هذا الفعل المحرم بأنه فعل مشروع. هذه هي الطامة الكبرى، ودي ما نذكره زي ما تو الغش في الامتحانات وغيرها، شي يسموه، يسموه فيه تعاون، يسموه فيه تكافل، يسموه فيه مساعدة. الربا اللي واقع في المكاتب الصرافة تو بشكل كبير، شي يسموه فيه، يسموه فيه عمولة، يسموا فيه حوالة، يسموا فيه ربح. المكاتب اللي هي فاتحة ودير في المعاملات المحرمة اللي بالجاه واللي بالتعيب اللي من حقوق الناس وغيره، وياخذوا فيه عمولة وفي أجرة، ويقول لك هذه أجرة وهذه عمولة. فشيني صار يعني حتى المعاش يسموا الأشياء بأسمائها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. معاش يقولوا زينة، معاش يقولوا فاحشة، يقولوا مثلا علاقة، معاش يقولوا خمر، يقولوا مشروبات روحية، حتى مسألة اللحم المستورد الذي أفتت فيه دار الإفتاء الليبية بالمنع، بعد ما مشت لجنة وشافوا وطلعوا وبينوا تبين لهم أن الشروط مش متوفرة في حلية أكل هذا اللحم، وصدرت فتوى بالمنع، ولكن كثير من الناس يعني لا يزالون مستمرين في هذا الأمر. مسألة الأذان، الأخ يونس قال الأذان يقولوا يجب ولو مرة في العمر. نعم، يقولوا الفقهاء على المسلم أن يؤذن ولو مرة واحدة في عمره. نعم، والأذان يعني فيه بركة وفيه خير، وهو من ذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث يعني مدح المؤذنين، ومن علامات المؤذنين يوم القيامة أنهم أطول أعناقا يوم القيامة، يعني عندهم ميزة يعرفون بها. والأذان من العبادات التي يعني شرعها الإسلام، وهي النداء إلى الصلاة، ويؤذن الإنسان يعني يؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم بالصلوات الخمس، و يعني ينشرح صدر المؤمن ونفسه تستبشر بسماع الأذان، بسماع هذه الشعيرة التي فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيها نبذ الشرك، وفيها يعني بيان الشهادتين، والحث على الصلاة وعلى الفلاح والدعوة إلى العبادة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني تطرب نفوسهم وتنشرح قلوبهم بسماع مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح صاحب الصوت الندي، وابن أم مكتوم، وغيرهم ممن كانوا يؤذنون. ولا شك أن الأذان من العبادات المشروعة التي على المسلم. احنا دائما نقول المسلم يعني يأتي بالعبادة حتى ولو مرة، يعني خاصة في المندوبات يأتي بها حتى ولو مرة، باش يعني يكون في من إذا دعوا أين المؤذنون أو أين الصائمون أو أين المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أو أين الموحدون أو أين الذاكرون أو أين أصحاب الأوراد أو أين ها، فبإذن الله يعني يكون له نصيب منهم. اتصل بنا الأخ مسعود، والأخ مسعود طبعا ليبي ومن الإخوة الإباضية، و تكلم هو قال ليش دار الإفتاء. احنا طبعا دار الإفتاء عندها فرع في نالوت وفي كباو، وهو يتكلم قال ليش انتوا تفتوا بالمالكي، بس كأنه هيك بيقول. احنا نقول لنا هذا هو مذهبه بالنسبة لفروعنا، هنا نفتوهم بمذهب المالكية او بالنوازل الاخرى، والعامي مذهبه مذهب مفتيه يا اخ مسعود، العامي مذهبه مذهب مفتيه، يعني انا مش حنمشي لك غادي في نالوت ولا في غادي نبثيلك بالمذهب المالكي، مش حيقبل المجتمع الموجود غادي اللي هم مقلدين للمذهب الإباضي. ولكن نحن يعني لا نتشدد في هذه المسائل، ولا تكون سببا في النزاع المذهبي أو النزاع الفكري الذي يعني أحيانا يصل ووصل يعني للأسف في عدة مرات، يعني حتى مش حتى في ليبيا، حتى في الجزائر وغيرها صارت حروب بين المالكية وبين الإباضية، التاريخ موجود. كان هذا بسبب فتن، فإحنا لا نحيي هذه الفتن بل نخمد هذه الفتن، كلنا مسلمون وينصح منا الآخر، ولا يعني يكون سبب الفقه أو الفكري يعني للنزاع أو إلى الدماء أو إلى الاعتداء أو إلى ما يعني أخبر من قصص فيما حدث من فتن قديما. نحن ضد يعني هذا كله، وعصمة دم المسلم هي المقدمة في هذا، عرضه ودمه وماله هو المقدم. نحن ضد أي فتيل أو شرارة تكون سبب لنزاع بين الإخوة في البلد الواحد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن المسلمين كل الفتن. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلادنا ليس فيها يعني كثير من الفرق وغيرها، إنما همها يعني قليلة، والحمد لله التعايش السلمي والمحبة والمودة ويعني الاحترام، هذا هو الذي يقدم في هذا الشأن، والله أعلم. الأخت أمل تكلمت قالت إن والدها مخصص مبلغ لصدقة الجارية، أو إن والدتها مخصصة مبلغ لصدقة جارية بديرها على الوالد، لكن الباين صار لهم ظرف للحفيد في أنهم أعطوا المال غرامة أو غيره، فيحصل الأجر إن شاء الله تعالى ما دام النية حاصلة يا أخت أمل. الأخ عبد الله وحنا قد تكلمنا على مسألة يعني المقاطع المصورة وغيره، هو ضربنا مثال قال ينقل يعني في مقاطع مصورة منسوبة لبعض أهل العلم أن المصلي إذا لم يأتي بالدعاء الوارد بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني الدعاء المعروف فإن الصلاة باطلة. هو في الحقيقة يا أخي عبد الله هذا انت ربما قلت ذكاء اصطناعي ولا غيره، ولا هو مش ذكاء اصطناعي، هو موجود، هذا رأي فقهي موجود، هذا الرأي الفقهي موجود، لأن هذا واجب عند الحنابلة، مسألة الدعاء بين السجدتين واجب عند الحنابلة، والواجب إن لم يأتي به فالعبادة تكون باطلة، وهذا هو مشهور في مذهبهم، ولكن هذا يقابله مذهب علمائنا ومشهور مذهبنا أن هذا الدعاء مندوب ليس واجبا، فلا يترتب على تركه سجود ولا يترتب على تركه بطلان الصلاة ولو اختيارا. فهذا اللي نقصده، أن وهذا هو مسألة الآراء الفقهية أو العمل بها، بعض الناس يسمع رأي فقهي بيعمل به، يقول لك يجي توا واحد يقول لك والله اني نبي ناخذ براي ابن تيميه رحمه الله في مساله ان الطلاق الثلاث في اللفظ الواحد يقع واحد، انا بنعمل به هيك، يقول لا نقول له لا مش انت تسمع راي او تقرا راي بتعمل به، هذا ما ينفعش، هذا الراي لو افتاك به من هو اهل للفتوى، افتاك به من هو اهل للفتوى، مشيت لواحد يفتي وهو معروف بالفتوى وعالم وقلد لك هذا الرأي وأفتاك به، خلاص يعني هنا الفتوى متاع أخذت بها أنت تبدأ خلاص معذور، وإن كان القول عندنا احنا يعني يخالف مذهب الأئمة الأربعة، يخالف مذهب أهل الحديث وعدة يعني، بل خالف الإجماع، لأنه حكى الإجماع كثير، فإن إجماع عمر رضي الله عنه والصحابة وقول يعتبر شاذ، ولكن كما قلنا ليس للإنسان أن يقرأ ويتخير ويقول لا أنا بناخذ برأي هذا، واحد يجي يقول لك لا أنا والله تعبت من القضاء، أنا بناخذ بالرأي اللي يقول ما فيش قضاء مثلا، وهذا خلاف المذاهب الأربعة، ولا يجي يقول لك لا أنا والله افطرت في رمضان، لا لا انا مانيش واخذ بالقول اللي يقول علي القضاء، لا لا انا خلاص بناخذ بالقول اللي يقول ما علياش قضاء، والله انا نقل الي ان الشيخ بن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ كذا سمعت ان فتواهم انه ما يلزمش القضاء، تولى بن باز توفي رحمه الله وابن عثيمين توفي رحمه الله، لو افتاك احد من طلبتهم ومن هو معروف بالفتوى انت استفتيته وافتاك خلاص، يعني انت الفتوى لازم تاخدها من عالم مش تاخدها من الكتب وبتطبقها، هذا ما ينفعش راهو، ما تجيش انت بتاخد الفتوى من كتاب سمعتها ولا قريتها وبتطبقها انت هكذا، هذا ما ينفعش، انت تسأل اهل العلم، لو افتاك بها وهو من اهل العلم هو من اهل الفتوى فان العامية مذهبه مذهب مفتيه. هذا السائل يقول السلام عليكم، سافرت أسبوعين وقصرت فيهما الصلاة، ما الحكم؟ يا أخي السائل يعني كان بيك الأولى أنك تسأل قبل السفر. يعني أنت سافرت أسبوعين وقصرت صلاتك فيهم أسبوعين، وبعتالي جيت بعد أسألت، وكان الأولى بيك أنك تسأل قبل ما تسافر. بالنسبة لصلاة المسافر كما قلنا أنه يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة، وأن يكون المسافة القصر متوفرة، وأن يكون في 4 أيام فأقل، 4 أيام فأقل. أما لو أنت مسافر من الأول وعارف روحك بتقعد أسبوعين، عارف روحك بتقعد أسبوعين والله 10 أيام، مهم أكثر من 4 أيام من الأول، فهنا تقصر في الطريق بس راهو. لكن بمجرد وصولك خلاص، مثلا أنا نبي نسافر لتونس وأنا عارف روحي أن بنقعد أكثر من 4 أيام وماشي بالسيارة، في الطريق نقصر، لكن بمجرد أني وصلت لمكاني، مكان إقامتي غادي خلاص نبدأ نتم الصلاة. عارف روحي بنقعد 3 أيام، ماشي 3 أيام بنجي، هذا نقصر الأيام كلها لأن 4 أيام فأقل، ماشي، ولكن مانيش عارف أمتى نروح، عندي حاجة بنديرها كان درتها بنروح، لكن مانيش عارف أمتى نقعد. أهني تقصر ما دام أنت موجود غادي، إن شاء الله قعدت حتى شهر، أمو أنت تراجي قاعد، أنت ما عندكش وقت، لكن عاجي عندك حاجة تراجي فيها وبتروح مش محدد، فهني تقصر. هني هذا يعني يجب. سؤال آخر يقول: هل الأذان في أذن المولود مشروع؟ يعني لما ينجاب العيل يدنو في ودنه ويقيمه في الأخرى. هذا العمل في مذهب علمائنا غير مشروع لأنه لا دليل عليه، لم يصح في مذهب علمائنا، لم يصح في مذهب علمائنا الأذان، لأن هذا من العبادات، هذه أشياء تحتاج أدلة، وعلماؤنا لم يصح عندهم دليل في الاستناد إلى هذا الفعل. ولكن هناك من أهل العلم من يعني صح عنده هذا الأمر، وهو شايع بين الناس، هذا الأمر شايع بين الناس، ولهذا ما ينكرش مثل هذا الأمر، ما ينكرش، والله أعلم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
6: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: صلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجدد لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رجعنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. يقول هذا السائل: توفي والدي وتركني أنا وأختي وأمي وجدي وجدتي. يعني بيقول هنا أن هذا الرجل مات، الرجل وترك أما وأبا، وترك زوجة وابنا وبنتا. طبعا الزوجة هنا عندها تؤمن لوجود الفرع الوارث، والابن والابن والبنت عندهم الذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، وأيضا الجد فرضها السدس والجدة فرضها السدس. يقول هذا السائل: هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هل التنبؤ بحدوث الكسوف من علم الغيب؟ هو أولا ليس من التنبؤات، ومسألة معرفة الكسوف والخسوف هو بناء على يعني معطيات علمية مدروسة صحيحة من علم الفلك، فهم من خلال هذا العلم يعني يبينون لك متى يكون خسوف ومتى يكون كسوف، وكشين كلي ولا حلقي ولا جزئي، ومنام تلامته وين ببان، ويأتي على ذكر ما بينه يعني قداش توا مرونا من كسوفات، وتأتي الأخبار بذلك عن طريق يعني علم وليس خراسة وليس تكهن، هو علم قائم بذاته معروف مضبوط يعني لا ينخرم، وهذا يعني معروف عند المتخصصين. معنا اتصال، معنا الأخت بنت الجبل، قطع الاتصال. نعيد التذكير بالأرقام اللي يمكن الاتصال عليها بهذه الحلقة بهذا البرنامج: 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب اتصال 092-092-17-0. معنا بنت الجبل، تفضلي.
7: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: أنا والله بنسأل على الذهب الملبوس، هل فيه زكاة أم لا؟ فيه بيكون فيه زكاة وفيه اللي لا.
0: إيه، الحلي المرأة يعني تتزين به.
7: إيه، لكن الكبير اللي يبدأ السوارات والسوارات والخنايق الكبار وحاجات.
0: حاضر، تو نجاوبك.
7: هل فيه زكاة أم ما فيه؟ وبعد لو الواحد باعه كيف يتصرف في المبلغ بتاعه؟
0: باهي، حاضر.
7: لو اضطر أن يبيعه، لكن هو للبس يعني مش لل للزينة يعني مش للادخار ولا شيء.
0: حاضر حاضر، نجاوبوك إن شاء الله.
7: شكرا، بارك الله
0: فيك، مع السلامة. نجيب على الأسئلة. طيب، معنا اتصال، الأخ أحمد، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: شيخنا كيف حالك؟
0: الله يسلمك ويبارك فيك، الحمد لله.
8: شيخ، أنا ما بيش نطول عليك.
0: إيه،
8: إحني طبعا ورطة عندنا بيت يعني الوالد متوفي لي فترة طويلة، والوالدة توفت بال 2006، والآن البيت يعني قاعد ما إذا ما تقول يعني ما نباعش.
0: إيه،
8: لأن شاغلين الآن، عندي في من ساكن فيه من خوتي عرفها.
0: نعم.
8: وعندي أخوات متجوزات يعني برا البيت يعني. إيه، فحني طبعا نبغى نعرف وش هي حكم الشرع في ذلك، يعني هل البيت لازم ينباع وتنقسم التركة ولا كيف يعني؟
0: باهي، حاضر أخ أحمد، حاضر. نجيبك إن شاء الله تعالى. الأخ سعد، تفضل.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: تحية ليك يا شيخ، تحية عاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك، ونحيي جميع الشيوخ دار التقليدية، نحييك يا شيخ في هذا النهار المبارك على مجهودك الدينية والحسنات من جبال الشيخ، وأنه عندي سؤال، وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك الأخ سعد، جزاك الله خيرا. الأخ سعد يعني دائما بارك الله فيه شارك معنا في حلقاتنا، وبدعائه الطيب اللي ينبع حقيقة من قلب محب للعلم ولأهله وللفقه وأهله. ويعني لا أظن يعني أن دعاء مثل هؤلاء الصالحين يرد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم القبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدعائهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار كرامته ومستقر رحمته. من الأسئلة اللي واردة يقول كم يساوي النصاب للعام الحالي؟ هذا السؤال يعني فيه خطأ يا جماعة الخير. يجيك سؤال يقول لك كم كم كم النصاب للعام الحالي، هو نصاب مش بالعام راهو، وخاصة في الوقت الحالي مع عدم استقرار أسعار الذهب، لأن النصاب هو راهو بيأخذ من سعر الذهب. هو الذهب في الوقت الحالي يتغير سعره مرة ومرتين في النهار، وكما أكثر في النهار تلقاه بسعره وفي الليل تلقاه بسعر. وعدم استقرار أسعار الذهب يعني سبب اضطرابا كثيرا. فمسألة النصاب، شنو هو النصاب؟ النصاب هو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 24 يوم وجوب الزكاة في المال، يوم وجوب الزكاة في المال. ما كل واحد عندنا حول، احنا مش حولنا مش واحد، في اللي يطلع في محرم، وفي اللي يطلع في رمضان، وفي اللي يطلع في العيد الصغير، وفي اللي يطلع في العيد الكبير. انت بتشوف اليوم اللي وجبت فيه زكاة مالك، تشوف هذاك اليوم قداش يساوي قيمة 85 جرام ذهب، كأنك بتبيع مش بتشري، مكسر كيف ما نقوله. هذاك هو النصاب. يعني النصاب مش ماهوش مرتبط بالسنة، وإنما النصاب مرتبط بيوم وجوب الزكاة. معنا سؤاله معنا الأخ محمد، تفضل. معاملة الأغراض الشخصية
10: هذه انت بداخل 2000 دولار
0: يسوي إيه. من الناس باي. حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
10: وعندي سؤال ثاني
0: يا إيه.
10: شركات انت المرابحة الإسلامية انت السيارات، هذه الشركات حلال ام حرام حتى هي؟
0: حاضر
10: بارك الله فيك.
0: امين واياكم ان شاء الله. طيب الأخت بنت الجبل بارك الله فيها سألت عن حلي المرأة، قالت يا شيخ أنا نسأل عن حلي المرأة، ومنسأل عن الذهب الكبير، يعني مش الصغير، نسأل عن الشنابير، نسأل عن السوارات، نسأل عن الحزامات. نقولوا لها بالنسبة لمذهب علمائنا في حلي المرأة، فإن الذهب الذي تتزين به المرأة في العادة، تلبسه يعني في عادة زين به لزوجها أو زين به في مناسبات، هو ماهوش من الذهب الغليظ هذا الخفيف، نقول احنا حدايد خلاصات خناق عادي أو عقد عادي، هذا ما فيش زكاة. حلي المرأة هذا في مذهب علمائنا لا تجب فيه زكاة. أما ما كان من الذهب من الحلي الثقيل زي الخناقات وزي الشنابير وزي السوارات، هذا فيه معنى الكنز، فإنه تجب الزكاة فيه، فإنه تجب الزكاة فيه إذا كان نصابا. الأخ أحمد قال إحنا ولدنا ميت ليه مدة طويلة، والوالدة توفت رحمه الله في 2006، وعندنا بيت ورثة، ولكن هذا البيت الورثة مشغول من بعض الورثة، وشغل هؤلاء الورثة لهذا العقار يمنع من استغلال غيرهم، يعني ما قدروش يوصلوا لحقهم الورث، وهذه مشكلة يعاني منها الكثير في المجتمع. لا علاش ما قسمناش التركة؟ لأن الحوش ما انباعش، فيكون واحد من الورثة مستنفع والثاني غير مستنفع. احنا نقول هنا إن كان هذا اللي هم يعني موجودين مستغلين العقار برضا الورثة التانيين، لأن أحيانا يكون في رضا وأحيانا ما يكونش في رضا، مرات ما همش محتاجين أمورهم طيبة أمورهم كويسة كذا، مرات متفقين مع بعضهم يقولوا لا والله إحنا توا ما هوش مناسب إن نبيعه خلي بنأجله شوية. إذا كان في اتفاق بينهم وفي رضا من الجميع هذا ما فيش إشكال إن هم شركاء في هذا الميراث. لكن لو كان هناك سيف حياة ولا كان هناك استغلال، احنا نقول بالسيف استغلال بالغصب، هيا نم قعمس في الحوش وما عندكش ما تدير وما ناش بايعين، وإلا يقعد يعرض يجيبوا له سعر يقول لا، يجيبوا له مليون يقول لا يجيب خمسة، وهو كله ما بيش يطلع من الورث ما بيش التانين، هذا يبقى حرام هنا. وتأخير قسمة التركة في العادة راي تؤدي إلى محرمات أكبر كقطيعة الرحم والشحناء والفرقة والغضب، وما يصحش للإنسان إن هو يقعد غاصب رزق غيره، ما بالك عاد هو رزق خوته وخواته، هو رزق خوته وخواته، وفي اللي يبدأ مسكين محتاج من الورثة والتاني أموره كويسة ويبدأ الأمور كويسة مانع البيع، وهذاك مسكين يعني مش قادر يوصل لحقه في الميراث. هذه مسائل يعني شائعة في المجتمع، وديما رأوا تأخير قسمة الميراث فيه إشكال، ديما تأخير قسمة الميراث فيه إشكال ويسبب في مشاكل كبيرة. فيا ريت يعني يرجع كل من عندهم مشكلة في قسمة الميراث إلى أهل العلم وإلى أهل الذكر ويستفسرون ويسألونهم، حتى يعني يمكن كل إنسان من الوصول إلى حقه في الميراث. أتفضل أخ مسعود. السلام عليكم. انقطع الاتصال الأخ مسعود للأسف، مش عارف الأول أخ مسعود اتصل معنا النصف الأول الحلقة الأولى. على العموم هو يعني يعيد الاتصال. الأخ محمد يسأل على معاملة الدولار هي الأغراض الشخصية، وإحنا يعني كما قلنا أن هذه المعاملة في سنة 24 وسنة 25 تمت مراجعتها وتمت التدقيق فيها وتم بيانها شرعيتها بطريقة صحيحة والناس تأخذ فيها والأمور كويسة على الكيف. جت سنة 26 صار تغيير من بنك المركزي في هذه المعاملة، راسلت دار الإفتاء البنك المركزي في معرفة آلية هذه المعاملة، المركزي رد ممكن بعد 3 شهور وكذا. ولما رد المركزي كان في أشياء ما هيش واضحة في الرد اللي بعت المركزي، فرد الدار الإفتاء بملاحظات واستفسارات أخرى على هذه المعاملة، وإلى الآن لم يتم الرد، وإلى الآن لم يتم الرد، وممكن شهرين أو أكثر لم يتم الرد من المركزي على هذا. ولهذا دار الإفتاء الليبية يعني ترى عدم جواز الإقدام على هذه المعاملة في الوقت الحالي، إنسان ما يقدمش على أمر إلا ما يعرف إنه هو حلال، وهذه ما لناش عرفناش لا حلال لا حرام، ولهذا الإنسان لا يقدم عليها. ودار الإفتاء الليبية تفتي بأن من يعني تحصل على ربح من هذه المعاملة في الوقت الحالي عليه أن يتخلص منه في أوجه الخير أو مصالح المسلمين. سؤاله الثاني الأخ محمد يسأل عن المرابحة الإسلامية. المرابحة الإسلامية ودائما نقول إن هي نوع من البيوع وليس لها علاقة بالسلفة وليس لها علاقة بالقرض، فهي نوع من البيوع، وهناك شروط يجب أن تتحقق في هذا البيع حتى نبتعد عن الربا ونخرج من بيع العينة ونخرج من الالتفاف على الربا ويكون البيع صحيح. فيجب أن يكون هناك مدققون شرعيون يعني يتابعون عقود هذه المعاملة في المصارف حتى تكون المعاملة يعني شرعية صحيحة، لأن لو اختل شرط من الشروط تصبح المعاملة فاسدة غير صحيحة. ورأوا حسب ما سمعنا وما ورد إلينا للأسف كثير من المعاملات في المرابح الإسلامية يقع فيها عدم تحقق بعض الشروط مما يفسد المعاملة. إذن هي معاملة أم تكون شرعية وأم تكون صحيحة إذا توفرت الشروط والضوابط اللي هي مذكورة.

مشروعة. الإسلام منع وحرم كل ما فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الفقهية الخمس تقول الضرر يزال. وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية تحرم هذا النوع من أنواع الرياضات لما فيه من الأذى ولما فيه من الضرر، فهي لعبة أو رياضة غير مشروعة ولا يجوز الاشتراك فيها ولا تشجيعها. يقول هذا السائل أيضا ما حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية؟ وصدرت فتوى من دار الإفتاء الليبية في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية، ويعني ملخصها أنه يجوز إقامة الجمعة في الحقول النفطية على أن يحتاط المصلون ويصلون الظهر بعد أدائهم الجمعة. هذا ملخص الفتوى، والفتوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية. هذا السائل يسأل يقول ما حكم الطهارة أو الوضوء بماء البحر المنقول للبيت؟ هو على أصله يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز الوضوء والغسل بماء البحر سواء في البحر نفسه انت توضيت منه او حتى انقلته عبيته ورفعت معك الحوش، فيجوز لك ان تتطهر به سواء بغسل والا بوضوء والا بإزالة النجاسة. هذا السائل يسأل هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ هل تصلى الفريضة بوضوء النافلة؟ نعم، كل فعل أو عبادة يشترط فيها الوضوء، كل فعل أو عبادة يشترط لها الوضوء وتوضيت لها يجوز انك تصلي بها. تو النافلة مع انها نافلة مش فريضة، لكن ما نقدرش نصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين الفجر ما نقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي ركعتين قبل الظهر ولا الزوال ما تقدرش تصلي من غير وضوء. بتصلي الضحى ولا شفع والوتر لازم تتوضى حتى ولو كانت نافلة، لأن الصلاة يشترط لصحتها الوضوء. ما دام يشترط لصحتها الوضوء فكل فعل فعلته يشترط للوضوء فإنك تصلي به الفريضة. كذلك مثل مس المصحف، لأن يجب لمس المصحف الوضوء، فأنت توضيت باش تمس المصحف هذا تقدر أيضا تصلي به. أما هو قالوا ما تقدرش تصلي به، مشهور في مذهب علمائنا، قالوا الذي لا يشترط له الوضوء، زي اللي بيقرأ القرآن غيبا ولا بيدخل عليه ذي سلطان ولا بيقرأ كتب العلم، قالوا هذا الوضوء لا. طيب، هل السؤال الآخر هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟ نعم، يجوز للحائض قراءة القرآن سواء غيبا أو من النقال أو من اللابتوب أو من الأيباد أو من غير المصحف أو من المصحف، ولكن لا تمس المصحف، هناك من يقلب لها المصحف. إذا الممنوع على الحائض هو مس المصحف، الممنوع على الحائض هو مس المصحف. أما أنها يعني تقرأ منها فهذا جائز. نذكر

0: إخوة المستمعين الكرام بالأرقام اللي يمكنهم الاتصال عليها في هذه الحلقة: 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. يقول هذا السائل: ما حكم لعب الورق والكارثة؟ اللهو الذي لا يترتب عليه مفاسد وإلا ضياع الفرائض إن كان مضبوطا فهذا يجوز اللعب به، أما إن كان به شيء من تضييع الأوقات أو تضييع الصلوات أو كان به قمار أو ميسر أو يؤدي إلى محرم فهذا اللعب يصبح محرما. طب احنا لما نجول الكارثة متاعنا هذه، هل هي ترتب عليها مفاسد وما ترتبش؟ يعني في الغالب يعني الكارثة يصير فيها الأعراك ويصير فيها انشاف ويصير فيها السبان والشتم والطلاقات والحلف والعياط والصياح وربما الضرب، كل ما دام تؤدي اي لعبة تؤدي الى هذا فهي ممنوعة لأن ذريعة إلى الحرام والموصل إلى الحرام حرام. إذن هي ما هيش على إطلاق يعني نقوله جائزة ولا ممنوعة، لكن حتى لو قلنا الأصل إنها جائزة، لكن إذا يعني كان يصاحبها ما ذكرنا من هذه المفاسد فإنها تمنع لأجل هذه المفاسد. معنا اتصال، معنا الأخ فرج، تفضل.
1: السلام
0: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ عندي سؤال، إني بالله
0: تفضل.
1: هل يجوز نتصدق بأموال خارج البلد وأهل البلد محتاجين؟
0: صدقة بالأموال،
1: إيه نتصدق بها خارج البلد وأهل البلد محتاجين لها الصدقات.
0: باهي، حاضر. ما شوية معانا الاخ عمار، تفضل.
2: كيف نقولها؟ معلش.
0: السلام عليكم، تفضل يا عمار.
2: مرحبا شيخ، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، تفضل.
2: الشيخ عندي ملاحظه، نلاحظ انا اتابع في الحلقه باستمرار دار الافتاء.
0: ايه،
2: نلاحظ كل الناس تتكلم على الميراث. اتمنى من دار الافتاء يجدرون يفرضوا على السلطات يجدرون قانون يمنع التصرف في الارث بعد الوفاه مباشره.
0: ماشي يا اخ عمار، حاضر. معانا الاخ الصادق، تفضل.
3: يا شيخنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم في هذا المنبر الكريم ان شاء الله.
0: امين واياكم.
3: سياده، يا سياده الشيخ، انا عندي الوالد الله يغفر له ويرحمه ويرحم جميع المسلمين.
0: نعم.
3: هذا بوجود ناس شخصيا في وجود حياته هو كان يحكي لي عن تقسيمة الارض.
0: ايه.
3: وبعدين صار قدر اللي بعد توفى وجدنا حجة مقسمة فيها الورثة، هذا الورث.
0: ايه.
3: طبعا انا الوالد متزوج اثنين.
0: ايه.
3: كل جزء من من من ام. فاجينا مقسم على سبيل المثال، انا نحن كشقة اثنين اولاد اثنين بلاد، كاحد من الصابر يزوج بجنب اخته وعلي بجنب اخته، يعني الارض مش مقسمة كامتار لكن مقسمة كجهة يعني.
0: ايه.
3: وبعدين في وجودي هنا كان في قطعة أرض عطاها باتي لأخوي الكبير هوا يعني. وأخوي توا عنده قطعة اللي هي جايبة على باتي وعنده وعند مبان عمل كأسر
0: جميع. لا، خوك الكبير خذاها في حياة بوكو يا
3: كبير يعني.
0: يا صادق،
3: الحوز بتاع السور بتاع كبير
0: يا صادق.
3: نعم.
0: خوك خذاها في حياة بوك الأرض ولا ما خذاهاش؟
3: لا، في حياة باتي وجودي حد فيني يعني.
0: في لا لا، هو الأرض خداها لما أبوك حي خداها وتصرف فيها أخوك.
3: إيه إيه، هي الأرض بيني قطعتين، قطعة عطانا كيبني فيها وقطعة تاني عطانا كهو من باتي لأخوي الكبير.
0: إيه نعم، إيه نعم.
3: إيه
0: ايه
3: لكن توا قالوا لي معناه توا الورقه هذه تاع حاسب يعني شرعيه وبسهوده تقدر تقسم عليها كما هي موجوده الوقت الحالي.
0: يعني القسمه اللي مقسمها ابوك
3: ايه،
0: لكن اطلعت عليها بعد ما مات يعني؟
3: ايه طلعنا عليها. لا هو كورقه طلعنا عليها بعد ما مات، كان معلومه بوجود هنا نعلم بها حتى في حضوره هو، وكان يحكي لي يعني بالتفصيل.
0: ماشي ماشي حاضر نجاوبك ان شاء الله.
3: هذا يا شيخ بس عندي اخويا طبعا الحوش اللي بنيه قام في وجود باقي يعني
0: إيه؟
3: وباقي حتى هو اللي صار مع الحوش، لكن تو السور تاعه مصدر كبير وحليه واخواتي بنقول كذا. هل يبقى حليه؟ ما داش مشكله يبقى الحوش هذا يعني اخوي كيف هو في
0: زود
3: بالضبط.
0: أظني
3: ولا يا شيخ؟
0: نعم نجاوبوك حاضر يا صادق، حاضر نجاوبوك بإذن الله. حاضر
3: بارك الله فيك. أنا طبعا عفوا أنا مسافر، هل اليوم ما ممكن يعني على طول في الأخبار؟ لكن مرات ما نسمعش المعلومة أنت ممكن
0: موجودة الحلقة مسجلة موجودة، تخش حتى لي يعني عودوا فيها في الراديو ساعة 3 وفي الليل وغدوة موجودة حتى في الموقع متاع إذاعة دار الإفتاء الليبية. موجودة
3: موجودة
0: نعم
3: موجودة يعني موجودة حتى.
0: نعم موجود ان شاء
3: الله.
0: امين امين واياكم واياكم ان شاء الله. معنا الاخ محمد اتفضل.
4: الله يبارك فيك. بقيت بناخذ سياره عن طريق المرافحه الثانيه.
0: ايه
4: لكن مش مباشره من المصرف، عن طريق المكتب، والمكتب بيخلص علي دفعه اولى وبيوفر لي ضامن وبعض الخدمات ويبي ياخذ عموله، هل حرام ولا حلال؟
0: ماشي حاضر نجاوبوك. حاضر
4: بارك الله فيك ارحم والديك.
0: امين.
4: شكرا.
0: معنا الاخ بشير.
5: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: حياكم الله وبياكم شيخ.
0: امين.
5: بارك الله فيكم وبارك في اعماركم وعلمكم ونفع بكم الناس ان شاء الله.
0: امين امين واياكم.
5: الشيخ بالله نبي نسال عليه قضيه نقد الولي الامر او النصيحه لولي الامر من على المنبر يعني. الفترة اللي فاتت في ضغط عليها وكأن ولي الأمر معصوم ولا نقدة فيما يخص أمور العامة يعني مش في مسألة شخصية في سلوكه هو، ولكن في ما يتعلق بأمور العامة يعني زي ما نقوله مشكلة الكهرباء ولا السيولة ولا الربا المتفشي هذا في بين الناس ولا القضايا هذه اللي فيها إشكالية شرعية، هل يجوز أن خطيب الجمعة ينتقد ولي الأمر أو لا؟ في هذا إحنا مش في شخص في سلوكه.
0: حاضر يا أخ بشير. حاضر. أمين وإياك إن شاء الله. معنا الأخ عز الدين.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: تحية لك الشيخ وللأخ
0: الأخ. مرحبا بك أخ عز الدين.
6: آمين. يا شيخ بالله أنا بنسألك، أنا نسمع فيك توا على أسألك لك على المرافقة الإسلامية وأنت جاوب بارك الله فيك يعني فيما يخص يعني معاملة الدولار. شيخ أنا نبي نسألك توا المصرف، أعطيك كمثال، مصرف الجمهورية كان يعني داير باقات أساسية. وكانت هي المقابل الخدمة اللي ياخذ فيها كانت تقريبا موقفها شوية وياخذ فيه مبلغ بسيط جدا. توا يعني بعثين على أساس إنه يعني تقريبا القيمة زادت يعني بعثين رسائل على 5 و8 و15.
0: بقات شنو يا أخ عز الدين؟ بقات شنو؟
6: اللي هي البقات بتاع التطبيق اللي يحولوا بها المبالغ يعني باي.
0: باقات تحويل يعني
6: هي باقه اساسيه وباقه فضيه وباقه ذهبيه يعني. كانت العموله بتاعهم اللي يقطعهم اللي بيشوفوا العموله مقابل الخدمات بتاعهم كانت يعني مقصيره فتره وكانوا ياخذوا في قيمه اقل. هو اول امس المنظمين بعتين رساله قالوا ان الباقه الاساسيه بدات ب 5 دينار والباقه الفضيه ب 8 دينار والباقه الذهبيه ب 15 يعني. هذا الإجراء يعني اللي يتخذ المصرف بدون الرجوع مثلا للعملاء أو الفكرة، ولا كمواطن وأنت كمواطن يعني الإنسان أنا ممكن نحتاج في فترة معينة في شهر بس إني نحول مبلغ، لأن هي البقات هذه على قيمة المبلغ يعني ممكن في السنة نحتاج إني نحول مبلغ أو في السنتين. وأنت تأخذ مني أو في المسألة آسف يعني في المرتين يعني فأنت في الشهر تأخذ مني 15 دينار. فهذه مش عارف القصة كيف يكون فيها. وحاجة ثانية إن ما يسمح لكش المصرف لو أنك حولت من باقة الباقة باش هو متاح يعني التحويل من باقة الباقة.
0: أي.
6: ولكن يعرف شرطينها بمدة 3 شهور بقى ينابل حول مثلا مبلغ مثلا يوم اللي نحتاج مثلا في السنة مثلا نحتاج نحول دي الحوالة والله هذا وانت عارف قصة السيولة والوقت.
0: أي.
6: فتوعد تاخذ مني على مدة 12 سنة 15 دينار وأنا ممكن نستخدمها مرة واحدة. كابل أجدر يعني من المصرف وأنا ما نعرفش يعني.
0: يعني مفروض بتقول إن العمولة تكون مربوطة بالمعاملة فقط.
6: مفروض ذيك لكن هم تو بعثين إن قال لك كل شهر 15 دينار يعني.
0: حولت ولا ما حولتش؟
6: يعني أنا ممكن نحول في السنة مرة أو مرتين أنت تأخذ مني أنت على طول السنة 15 دينار. وكانك انت مثلا تبي انت لو ربطتها بحاجه يعني انا نقدر نحول هم يغير تقدر تحول من باقه الباقه ولكن يوم ربطينا بمده زمنيه 3 شهور انا محتاج مرات انا اليوم احتجت لبي نحول لواحد مريض لواحد هذا نقدر روحي انا بس نستنى 4 شهور والله.
0: اي هي واضح واضح يا اخ عز الدين حاضر
6: نتكلم فيه. اتمنى من حضرتك يعني
0: ان شاء الله بقى. طيب ان شاء الله بارك الله فيك اخ عز الدين. معنا الاخ ابراهيم.
7: السلام عليكم يا شيخ
0: عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: حياك الله وبارك الله.
0: حياك وبياك أخ إبراهيم.
7: إن شاء الله يجعلها في الميزان حسنات.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. يا رب.
7: أنا في من ذكرك بحاجة شيخ عبد الغني إنك أنت حكيت الحلقة الماضية على الأفراح وعلى الأشياء إن يقعدوا عند الصبح وما يهيسوا
0: إيه.
7: أنا بذكرك إن في مدينة نصرات على أنا مقيم فيها يعني ثم يقارب من 2014. عندهم عادة يعني ما شاء الله نقول هو أن المغرب يكون الفرح منتي صلاة المغرب يكون كل شيء منتي وكل واحد مش الحوشة والأمور 100% يعني ما فيش أي حاجة بعد المغرب خلاص ما عاش في أي شيء. فهذه يعني
0: كويسة هذه صحيح عادة كويسة
7: هذه العادة أن بعد صلاة المغرب ينتهي كل شيء وكل واحد يعدي يروح حوشة.
0: يا سلام.
7: في ميزة أخرى في إن في عندهم في المناسبات الوفاة تلقى الأهل ميت مصابين كلهم في صف واحد يستقبلوا في معزيين سواء في المقبرة أو في السداب في عند المنزل ما تلقاش دور هذا والدور هذا فالعادة لينا يعني والله بنشكرهم عليهم.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يا أخ إبراهيم بارك الله فيك. نجاوب على باقي الأسئلة. الأخ فرج يعني سأل قال الصدقة بالأموال يعني في خارج البلد ومع أن أهل البلد محتاجين. المسلمون كلهم إخوة سواء كان في البلد الواحد أو في البلدان المتعددة ولكن إذا كانت الحاجة في البلاد الأخرى أكثر من بلادنا فالصدقة هناك أفضل. مثلا في مناطق في بعض الدول حتى الكهرباء ما عندهمش في الروهنجيا وفي غيرهم في بلاد الإسلام حتى كهرباء ما عندهمش ويحفروا لهم فبيار بالبومبة اليدوية ونحن شبحنا كثير من المقاطع فرحة هؤلاء المساكين بالماء اللي يمشوا 20 كيلومتر وخمسة 25 كيلومتر كل يوم على الحمير حشاكم والدواب باش يجيبوا المية لأن الطبيعة طبيعة جبلية وما فيش كهرباء وما فيش سيارات فأنت لما هما تجي تحفر لهم بير في منطقتهم أنت كأنك جبت لهم الجنة مع أن أنت حفرت لهم بير ولما تطلع المية مساكين يبدو بدموعهم دموعهم تختلط مع هذا الماء من شدة الفرح. يعني شوف انت الحمد لله ممكن تكون في بلاد فيها كهرباء وفيها المية ترصبط ما تجيك المية المية موجودة عندك 24 ساعة فانظر يعني الحال. احيانا في بلاد اخرى ما عندهم شين ياكلوا يعني تو لما تجي تقول لي الصدقة لأهل غزة نقول لك افضل. ليش؟ لان مساكين لا فراش ولا بناء ولا طعام ولا دواء وفي حرب فهم يعانون يعني مهما كان فقراؤنا مش حيكونوا في الشدة اللي فيها هؤلاء وبالتالي هنا فقراء نحن مثلا تلقى من يوكله تلقى من يشربه. الحمد لله قاعد الامور يعني اللهم لك الحمد. لكن في غادي في بلاد ما فيش اصلا من يقدر يعطي للاخر من شدة الفقر ومن شدة الفقر. اذا هو الامر منوط بشدة الفقر وشدة الحاجة. فما دام هؤلاء اللي خارج البلد يعني حاجتهم اكثر وفقرهم اشد واحيانا والله في بعض البلاد الناس تموت من الجوع من المجاعة زي ما جت للنيجر وزي ما جت لدول افريقية مسلمين يموتوا من الجوع. وبينما في بلاد اخرى الطعام يتلوح في القمامة بعد ما يديروا عرس وغيره تلقى القمامة معبية اكل صالح للاكل ملوح. والا تلقى الاسراف والتبذير في المناسبات تلقى لذاك الموائد وذاك الجمال فوقها وذاك اللحم يعني بالكميات الكبيرة وتلقى فيه صرف كبير جدا. وبينما بلاد أخرى تلقى مساكين ما عندهمش حتى كسرة الخبز. فلا شك أن الصدقة لهؤلاء المحتاجين أفضل. الأخ عمار قال يا ريت يعني تقدموا نصيحة إلى الدولة إن هم يديروا قانون يقنن قسمة الميراث. لما يموت الميت مش كل واحد يجي يستولي منه لي، واحد يقول هذا لي وواحد هذا مش عارف إيه وواحد يستغله وها، والبنات يقيموا الذهب والزوجة تقيم مش عارف شنو، وواحد يقول هذا أعطاه له. قال لا أنا قال إحنا نبوا حاجة تقنن هذا الأمر بحيث إنه ما يصيرش ظلم للورثة في القسمة. الأخ الصادق تكلم على موضوع تقسيم الميراث وأن أخوه الأكبر أعطاه والده في حياته يعني أرضه باهي مدام أعطاه وحازها خلاص هذه تصبح معاش ميراث، هذه ملك للابن هذا. لكن هو شين قال؟ قال اطلعنا على تقسيم لنحن يعني للورثة مقسم أبوي وطلعنا عليه بعد وفاته. هذا التقسيم ما هوش ملزم، هذا التقسيم ما هوش ملزم لأن المال الآن أصبح للورثة وهم يقسموا بينهم قسمة عادلة، هم يقسموا بينهم قسمة عادلة باش ما يكونش فيها ظلم لأحد على الآخر. ويا ريت يعني الأخ الصادق لو أمكن أن هم يجون هنا في ذال الإفتاء أو يمشوا لأي فرع من فروع ذال الإفتاء الليبية ويعرضوا مسألتهم يعني باش يقسموا بينهم بالعدل. الأخ محمد يتكلم عليه المرابحة لكن عن طريق المكتب، هو ما عندهش فلوس لكن المكتب تفعل عليه واخد عمولة، هذه قرض بمنفعة لا يجوز. أنا ما عنديش فلوس باش ندي مرابحة، نمشي لمكتب يدفع علي وبعتالي ياخد عمولته، معنى هذا سلفني واخد ربح، هذه غير جائزة لأنه سلف جر نفعا وهو ممنوع شرعا. الأخ عز الدين، الأخ عز الدين اتكلم عليه مسألة باقات التحويل. قال جت رسائل من طريق مصرفي أو غيره، والرسائل هذه يعني فيها زيادة أسعار للباقات، والباقات هذه يعني ممكن تستخدمها ممكن ما تستخدمهاش. يعني المفروض ما يقدمش الصراحة المصرف على شيء إلا ما يكون يتفق فيه مع العميل. يعني مش أنت بمجرد أنه هو عميل عندك في المصرف أنت بتجيب تدخل عليه عمولات وتدخل عليه من بدون موافقته، فهذا يعني فيه كثير من الظلم يقع عليه وفي استغلال ل يعني الزباين في المصارف. فهذه يعني يجب ان يكون العقود يعني متفق عليه وما يتغير الشيء الا بالاتفاق بين المصرف وزبائنه. فهذا يعني احيانا يكون فيه ظلم ويكون فيه اجحاف ويكون فيه اكل لاموال الناس بالباطل من قبل المصارف، فهذا يجب التنبيه عليه. الأخ إبراهيم بارك الله فيه، وكنا قد تكلمنا على ما يقع يعني من مساوئ ومفاسد في الأفراح والتأخر آخر الليل والمفرقعات وما يحدث من سلبيات كلنا نعرفها. يعني الأخ إبراهيم قال أنا عايش في مصراتة ولقيت عندهم عادات كويسة أن المغرب خلاص يتم العرس، إن ما فيش هذا مسألة السهور والقربيع في الليل ولا العاب النادي، قال ما فيش. وقال أيضا عندهم عادة جيدة حتى في المآتم إنهم يعني اللي بيعزوهم ما يقعدوش دوروا فيهم، يقعدوا في مكان واحد، أمور طيبة. نعم هذه تعين الناس فهو أمر محمود، وإحنا كل أمر محمود وموافق للشرع فنحن نشجعه ونشيد به. أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، يمن عليهم بالنصر والفتح والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: الحديبية.
1: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلت حنتت يعني قلت شن الواجب علي يا أخت بتول؟ ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس. فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان ما نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم توم عدش فيه رقبة يعني باش يعتقها إما بيطعم وإما يكسو يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو 3 للصغار فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين 4 × 10 = 40 فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين كل مسكين 4 يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10 وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم لا ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا لازم تتحرى أن يكون من المساكين أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم طبعا معلش قبل الأخت بتول إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن. لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام لا الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم. أما الصوم فلا يجزي ابتداء ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
2: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك. يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ، قرأت، قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت، يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
1: أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي لعزاه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منع اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. احتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية عندهم، هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة، وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤية بالألف تقع للرؤية المنامية مثلما تقع للرؤية بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤية بالألف قد تكون للرؤية المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤية البصرية، وقيل أيضا إن الرؤية بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله، ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى، وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت، أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما، لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو قد المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفطن إليها.

0: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
1: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
0: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
1: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
0: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
1: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
0: ووجه رابع وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام بين أنا نائم.
1: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعاً، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائماً، قد يكون واعياً ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
0: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
1: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضا عن مالك بن صعصعة.
0: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سم هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبا.
1: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة.

0: الكعبة والحجر الأسود. الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته. اتشق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنسا قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
0: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة. وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول حدثني بعض آل أبي بكر، والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر

0: سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال مرة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
0: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
0: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
0: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلا لا يصلح الاستدلال به، والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
0: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناماً وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما أبصرته. وبعد هذا الفصل يأخذ المؤلف في الفصل التالي ويبين فيه مسندا، يبين فيه حادثة الإسراء والمعراج مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
0: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها، حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
1: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثا عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
1: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضا عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب، عبد الرحمن بن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
0: قال: حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال:
1: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي، متوفى عام 302.
0: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
1: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
0: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
1: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
0: عن ابن أبي خالد.
1: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
0: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة:
1: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعبي. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
1: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
0: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
1: أعد الحديث من فضلك.
0: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
1: قول السيدة عائشة لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري،
0: فقالت لقد قف شعري مما قلت ثلاث،
1: لقد قف شعري مما قلت قاطعة
2: ثلاث
1: من
2: حدثك بهن فقد كذب،
1: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصل الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم. والقول من الثلاث، يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
0: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية، وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود، ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم